0: that a wish?
1: Hey, كمان عم بتغني يا فتاح يا عليم.
0: هيدا انت عبكرة الصبح.
1: اعطيني نار.
0: اعطيني نار. إيه الله يلعن هالنارة. لك استحليتك شي يوم تطلب طلبة تنفعني بقرشين.
1: ولك هلا بدنا نأركل. شو منأركل بلا نارة؟
0: تكرم عم.
1: عجلي شوي.
0: طول
1: لك ما انت بتعطرضي كثير. يلا عجلي.
0: وهيدي نارة.
1: ها
0: يسلموا الدياب. لك يا نمر. شفت هالحاكم المعتر؟
1: حاكم ومعتر.
0: ولك ايه ما اجي صبي؟
1: اجي صبي شو عطر؟ ليكي هاو الحكام بيجيبوه مثل مهند.
0: كيف يعني؟
1: يعني اذا بده من يجي من؟ بده صبي بيجي صبي. منو رايق وراسه فاضي. يعرف كيف بيظبطه.
0: إذا ما عرفت عن الجنية اللي اجت امبارح بالليل قالت له للحاكم بدي يجيك بنت.
1: جن؟
0: طبعا طبعا.
1: جنية؟
2: ايه جنية؟ سلمى
0: هاي اجا الرجال.
2: دخلت شو قصة ابن الحاكم؟
0: بعد عم خبره الامر على قصة الجنية.
3: مكتوب سريع سريع.
0: اهلا بالعسكر.
3: اهلا وبعد. يلي عنده تليفون ببيته بالمكتب بالدكان حالا يسلموا للدولة. ممنوع حدا يبقى عنده تليفون ابدا.
1: وليش من غير شر؟
3: شو ما سمعت بالجنية اللي اجت امبارح بالليل عبيت الحاكم؟
1: لك يا عمي شو قصة الجنية هاي؟
3: امبارح بالليل اجت جنية عبيت الحاكم وقالت له انه ابنه اللي خلق امبارح انلحق ومسك التليفون بايده راح بنام وتنام معه الدولة.
1: ها بناموا؟ لك ما هن ثلاث ارباع ايامه نايمين.
3: وقالت الجنية انه بعد وقت مش معروف قداش رح تجي وحدة حلوة كتير لبسة احمر وتبوس خد ابن الحاكم ساعتها بيوعى وبتوعى معه الدولة.
1: ليش خايفين؟
3: لازم نستبق الاحداث وما نخلي ابن الحاكم يدقر التليفون.
1: ولك خدوه هالتليفون خدوه. لشو ماشي بالاول؟ خد دولك.
4: ومرقت الايام مرقت الايام وكبر ابن الحاكم
5: كبر ابن الحاكم
4: وكبرت معه القصه
5: كبرت معه القصه
4: وضلوا كل يوم العسكر ينبه الاهالي
1: اوعى حدا يبقى عنده بالدكان بالمكتب او بيته تليفون يلي عنده الي يا يكسرها يا يسلمها للدوله
4: وصاروا الناس خايفين
5: صاروا الناس خايفين
4: وبقيوا بخوف عايشين
5: ويوم من عشية
4: الدكان البوبهية
5: فات
4: ابنه
5: للحاكم
4: شاف عنده آلة سودة
6: شو شو مسكها؟
4: مسكها
6: نام
4: ونامت معه الحكومة كلها
6: يعني نامت الدولة؟
1: هيا غلي
0: غلي في الدكان
1: لك حلو يا مرة يكون في غلي بعد لهلا تيجي فاتح
0: عم بقول لك اعطيني الغلي
1: فيك تروح تسلي
0: بعطفك عني انا
1: قفل قفل قفل قفل قفل

وينك انت تعالى هون وبس. وقفي عحدك وقفي، بدك ما بدك ضب ثيابك لردك. ليكي محسوبك مرفوض، دشر بالزعل بضرب بوز. شوف عيوني كيف احمروا وعم بندم عسنين مروا. اركض اركض اركض اركض اركض خلفك لشدك. بدك ما بدك ضب ثيابك لردك. شو بكي قعدتي وقفي من وجهي بسرعة اختفي. وقبل ما تفلي اسمعي بوسي ايدي واركعي. مش يمكن اركع حدك اركع حدي. بدك ما بدك ضب ثيابك لردك. هسرتني ما خلت فكرة ببالي، صرت امشي

0: يعني ما فرقة معاك؟ عم قلك نام ابن الحاكم، نام الحاكم، نام في الدولة.
1: لكن ناموا أو قاموا هو بيناموا تسلي.
0: إذا بيقولوا في وحدة حلوة كتير رح تيجي تبوس ابن الحاكم، ساعتها بيفيق وبتفيق مع الدولة.
1: ومن أين هالحلوة؟
0: مدري من أي دنيا، حلوة لبسة أحمر عيونها حلوين، هيك خبر الحريات لما انخلق ابن الحاكم.
1: دخلك؟ وين ما أجيت؟
0: يا دلي أنا بضلوا نايمين يمكن 100 سنة يمكن أكثر.
1: أوكي إن شاء الله يضموا النايمين، لكن كيف رأيت الحالة.
0: أهلا بالعسكري.
2: أهلا.
0: يا عمي جماعتك ناموا.
2: عمرهم ما قاموا.
0: انت عم تقول هيك؟
1: ومنين بدك تقبض المعاش؟
0: مين بدي رأيك؟
1: هاو جماعتك اللي ناموا.
2: يا اخي ناموا ناموا 60 عمرهم ما قاموا، في معي 3 دفاتر زبوطة، الدولة نامت انا بحصل، ايه بخاطركم؟
1: قرب خدك نفس.
3: ممنون عندي دورية.
1: لشو ما ناموا.
3: والحرامية؟
1: ما قلنا لك ناموا.
4: فيما بعد كان هذا مجمل ما صرح به حضرة الحاكم المحترم اليوم.
2: ايه؟ يا عمي ما نام من الصبح ايام تصرف.
1: لك محلك تفهم اللي تصرح بالماضي، شو ما بتفهم السياسة؟
2: لك لك شو السياسة؟
1: مصري انا عراقي جلسة الجامعة بين عبيد جد ايراني بالخنفة هريب حجيش الزنهرة.
2: يا دكاجة وين الرخصة؟ بالدكان. في معك رخصة لبيع الحشيشة والدخان المحرم؟
1: لا.
2: ايه بدنا نعمل ضبط.
1: اعمل ما الدولة نايلة بكرة تسلط مع مرور الزمن يا شاطر.
2: ايه بس بكرة بيتوسخ السجل يا
1: ولك. في ايامنا وسخة، عيشتنا وسخة، ما نحن بنظهر وسخين، شو بقى غير السجل يا بتورقة ولك وسخة. اروح اروح.

0: بعمل هون؟
1: ضمان اجتماعي.
0: كذاب، هيئتك حرامي.
1: انا حرامي اعوذ بالله، بيخلق من الشبه 44.
0: ما بتعمل لكان؟
1: عم باخد حقي.
0: حقك؟ هيك بتاخد حقك؟ يا اخي بدك حقك طلبهم فين؟
1: لك يا عمي منو نايمين.
0: نايمين نايمين، بكره بتجي الحلوة بتفوت ابن الحاكم وبتوع الدولة.
1: ولو وعيوا مين بدها الطالب؟ ما هن البوابة وهن الحاجة.
0: هلا فيك تقلي انت شو؟ ومين؟
1: انا حرامي. حرامي وبعجبك.
0: حرامي ها؟
1: حرامي وموهوب وعندي مستقبل. يمكن يوم من الايام تركب موتور سيكلك قدام سيارتي وتضربني سلام.
0: قال بجو خذ لي هالدفتر وحررني على المحضر.

0: يا قضي نامي
1: جر قدامي.
2: لك ما تزكزكني، لك ما تزكزكني.
3: سمع نشتغل شركي.
1: شو
3: شركي؟ شركي حبيبي. اسم الشركة
2: شركي بالنص
3: على المضمون
2: معلوم.
3: طيب ومين بيضمن لي هالنص؟
2: ولو ركب لي عداد مثل التاكسي.
3: ومسح زعبرت؟
2: لا، اذا زعبرت تحكمني حكم قاسي.
3: قدح وذم.
2: قول الذم مهم، اما بالنسبة للقدح نترك عزمتكم.
3: طيب موافق، بس اوعى.
2: اوعى شو؟
3: اوعى حدا يعرف فينا.
2: بس مين بدي يعرف نفسك؟

0: حلوة وبس.
1: هيدي حلوة كتير
2: يا حلوة. جاي بوس يا ابن الحاكم النايم.
3: جاي بوس ولا يوعى
0: مني وعلى ينفقعك لباوشي بطلع المرأة. ليك يا حلوة أبدك تعمل بروبا
2: يدخلك
4: يا جميعا. رؤونا شوية إذا بتريدوا. يك هاي الحلوة اللي جاي بوس ابن الحاكم حتى سوع الدمي. هاي جاي بمهمة رسمية ولازم نستقبلها استقبالات رسمية.
2: ليش وأنا حكومي؟
4: لا لا بس زيارتك دبلوماسية.
2: يا أفندي أنا جاي بوس ابن الحاكم ليوعى ويوعوا معه السكان اللي ناموا.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا هاودي خرجوا بوسي هاودي ليوعوا خرجوا مع صوت اللعب على جنيه.
5: شل وما بيكفوا وعهاك التم مصطفوا نحنا شل وما بيكفوا وعهاك التم مصطفوا نحنا شل وما بيكفوا جيوش الدنيا ليهدونا شو لا هاك الهيئة بعد ما عرفتونا ولا بولي
0: ولا
5: وين الدولة
0: نامت
5: نامت
3: نامت.

0: الله
1: وسهرت على الامن
0: وعلى راحة الكبار سهرت على الامن وعلى راحة الكبار سهرت على اللي بيصير سهرت على اللي صار
2: سهرت سهرت سهرت سهرت على طور الشطار.
3: انتوا مين؟
2: نحن الجماعة.
3: اي جماعة؟
4: نحن حي الله جماعة. وقت الزوم بنقف.
3: بتوقفوا مع مين؟
4: نقف مع الوقف.
3: وانت ما في حدا وقف؟
4: في الحق واقف بنقف معه.
3: وشو مطالبكن؟
4: بدنا نقوف بدنا نفرقع والرشاش بدنا نفرقع والدولة أول ما نامت منعت الأقواس وطلق الرصاص.
3: يعني في حرب؟
5: لا عنا عرس مستعجل.
4: والعرس ما حلو ولا إذا وصلنا
2: بدنا نعوض بالقضاء. شو القضاء مثل الدولة؟
4: ومن عمل هالشاب مات وبعده شاب. آخ شاب شو بندفنه بلا أقواس؟
2: بدنا نعوض بالقضاء. شو القضاء مثل الدولة؟
6: شفت يا حلوة شفت؟ حاملين رصاص بدل الفرقاع ورشاشات بدل السهومة.
7: انا مسلح لدافع عن عائلتي.
6: نحن مندفع لك عن عائلتك.
7: فضل يا ستنا هذه صفحة الجرائد.
6: وين شفت لشوف؟
7: صفحة مليانة.
6: اها شوفي ستنا وقد تم القاء القبض على جميع افراد العصابة. شوفي هون قوات الامن تلاحق المطلوبين. ابدا كل واحد عم يقتل عاملين القبض عليه.
3: وشو نفع طلقتوهم اللي مات مات.
6: بس في حبس بالنص.
3: ست اشهر حبس ما بترجع اللي مات.
6: يا عمي الجرايد بيزيدوها بضخموا الاشياء.
3: يا عمي اذا اربعه ماتوا بحفلة اقواس شو بدك الجرايد تكتب؟ اربعه انخمشوا وطلعت روحهم للسما بسبب شقفة معدن صغيرة فاتت بقلبهم.
4: انا اذا حدا بيقتل ابني باخذ طاري بايده وبخلي الدم يصير الركب. الف برصاصي لعلي.
3: روقوا شوي
2: روقوا شوي.
3: كل الأد الحالي تعباني
4: واكتر.
3: وشو نفعل اذا وعيوا الحكم؟
6: ولو يا حلوة بلد بلا حكم.
3: مش مهم يكون في حكم المهم يكون في هيبة حكم.
4: اخ يا كسنجر وقت عنه
3: كسنجر عاونك ما كسنجر منتهب وابرز.
4: وليك لو ما كنت ابرز في جوازك الله يلعن جوزك. الحق معك يا حلوة. ما في هيبة حكم؟
8: في هيبة حكم في هيبة حكم في هيبة حكم.
3: مين الشاب؟
8: محسوبك حرامي.
3: حرامي وفلتين؟
8: فلتين وناطق اترقى.
3: تترقى؟
8: لكن معقول يعملوني نايب؟ معقول وزير؟ معقول رئيس؟
9: وعرفت بس وعنت وياك واحد يجيب سيرة الرئيس ابدا. ها انا رئيس نقابة الفران.
8: حضرتك رئيس نقابة الفران؟ اي
9: نعم.
8: وكم صرصور اخبرته اليوم؟
9: يا عمي مش معقول نص كيس طحين الخاله.
8: مدري مين غششه.
9: اشتريناهم من الحكومه.
3: وكمان الحكومه بتحط ايدها بالفران.
8: والحكومه بتحط ايدها حيالله محل اذا فيها تاكل.
6: لا عم بتسبوا الحكومه؟
8: لا ليش الحكومه ما بتاكل خبز؟
6: استفدت غير شيء.
8: لا اذا نحن اللي ناكل غير شيء.
10: هنا راديو كوكبة.

بوسي ما بتنا وعقل انطار كيف لو بتنا شو كان صار بوسي ما بتنا وعقل انطار كيف لو بتنا شو كان صار كلمة بوسي

0: والله يا حلو الطمع دار ما نفع.
1: شو القطون يلي كانوا عم بقوصوا؟
0: لا انقلاب.
1: انقلاب؟ انقلاب عمين؟
0: على الحكم النايب.
1: ونجح؟
0: نجح.
1: ومين صار الحاكم؟
0: الانقلاب جي. واول ما دخل على المجلس ليفقع خطاب نام.
1: اكيد اكيد بده ينام.
0: ايه بس نام على الكرسي
1: وعطل نجر أب.
0: ولا يهمك، قولي من هالجهة جماعتنا معودين قد ما بناموا على الكراسي رقبتهم صارت اخذ كثرة. يا حلوي
1: نحرامي في البيت.
0: يا حلوي في قضية مهمة كتير.
2: خير ان شاء الله.
0: بصفتي حمار وحرامي وموهوب، حرامي وموهوب وبين الزملاء عندي شأن، وبصفتي فاتح نقابي.
1: نقابة؟ نقابة شو؟
0: نقابة حرامية بتطالب بحقوقنا.
1: شو الحرامية له حقوق؟
0: ليش الحرام مش ابن بلد؟
1: ابن بلد.
0: ليش الحرامي مش حامل تذكرة؟
1: حامل تذكرة.
0: ليش الحرامي ما بيصوت؟
1: بيصوت.
0: ليش الحرامي ما بيترشح بالانتخابات؟
1: شو جاي عبالة تنام برات البيت؟
0: فإذا إلنا حقوق.
1: ليش ما بتشتغلوا؟
0: مين قالك ما بنشتغل؟ نحن الحرامية أخذين أكبر وظائف بالدولة.
1: معلوم. وشو المطلوب؟
0: في عندي الزملاء الكرام أعضاء الحبس أعضاء النقابة بالحبس وبدنا فايلتوا.
3: لا لا لا لا لا لا لا لا كله إلا هيك. أنا اللي بقرر، أنا الدولة.
0: شف طب مستعدوا تعملون حسابات.
2: ليش يا أخي؟ شو أنا الدولة؟
0: فايلتهم لك
2: من فايلة أبوه ده الاستلام.
3: طعوا تعملون حسابك هون. طع برا. طع روح يا عمي روح.
1: لك هاي الثلثين القضيه.
3: ايه طبعا وقت الدوله بدها تنام بدهم يفلتوا.
0: يا شباب بعرفكن على الحلو اللي جاي تبوس ابن الحاكم وتوعي الدوله. نحن جماعه وطنيه.
2: انتوا جماعه وطنيه؟
0: ايه يا عمي نحن بنسرق سواح؟
3: لا.
0: بنسرق مغتربين؟
3: لا.
0: بنسرق حدا غير مواطنين؟
3: لا.
1: هيدي منتهى الوطنيه.
0: وبنطالب بكرسي بالمجلس.
1: كرسي بس كله مقدمين بس ريحونا
4: وخلصنا. انا زعلان زعلان. ليه مرتي زعلان؟ مرتك ليه
5: ما تطلعها؟
4: بدك تطلعها؟
5: نعم
4: نحن بنتجوزها.
5: خلي الحلو من الاول توعي الدوله حتى نعرف نطلعها.
0: لا يا حلوي خليهم نايمين بنورتك بنته.
2: شو بدك فيهم يا حلو لا تصدقيهم؟ هودي حراميه من صنف الواطي.
0: ابدا انا من ناحيتي مستعد بكره اتجوز واعمل بيت وانجب اطفال.
2: تنجب اطفال تتجوز؟ مين بده ياخذك اول شيء؟
1: وداخلك وانت مين بده ياخذك؟ وهي
0: انا
1: بعدك عزابه.
2: فعلا انا عم بفكر بالموضوع.
5: وانا اذا حدا بياخذ مرتي بتجوز ان شاء الله حدا يغنى. ان شاء الله حدا يغنى.
1: قررنا
2: نوعي الدولة.
0: يا اللي بده نوعي الدولة يرفع ايده،
1: واللي بده يتجوز يرفع ايده.

0: ايام الهنا عدت ايام صاحب فرد
1: يا
0: ايام مية هلأ

0: يا حلوة دخيله الله دخيله الله. هالصحف لحقني من عبكرة قال بده خبر.
1: لا أخي انت للشاشك بإيدك دخيلك قتلك شو واحد. خلي هالزلمة يتنفع بخبر.
2: أنا مني مجرم، أنا مسلح لدافع عن بيت هيدا الرشاش شرف.
1: يا أخي طالب شرف يا هدى
3: ولو بدك تقتل القتيل ولو صحفي أنا بحكي معه.
0: يا عمي أولا القتيل ما بينقتل، ثانيا إذا بدنا نقتل القتيل بيكون القتيل قتيل، لو قبل بقتيل ما بيكون بدي اقتل القتيل.
2: راحت راحت.
0: مين كان بيقول العسكري والمسلحين بيقعدوا مع بعضهم؟

0: ist der gleiche Hit, Sweet Melody.
1: صحفي وجاي يدور على خبر.
2: لشو الخبر يا؟
3: ما من يوم ما نامت الدولة والجرايد عم تطلع صفحاتها بيضاء.
2: وايام اللي كان في دولة كمان كانت تطلع بيضاء.
3: قول هيديك من الرقابة.
2: يا حبيبي يكتبوا انه البلد صارت عايشة بأمان.
3: ان شاء الله ان شاء الله.
4: طيب شو الناجي؟ وينوش الناجي؟
5: اهلا اهلا اهلا اهلا. هيدا زميلنا.
2: زميلكم؟
5: نعم زميلنا بالحب. ما الحبس يا افندي للي بيسرق وللي بيقول الحق.
6: ابدا يا حبيبي غلطان، نحن عنا حرية الكلمات
2: المتقاطعة. ونوها
3: يا
2: دولي.
3: يا حلو يا حلو، شفت الحاكم ماشي بالشارع.
7: ونو ونو
3: رجع على القصر.
2: وقيت الدولة.
7: لا لا لا تركوه بده يكون مروبص، الدولة مفتوعة إلا مبوس ابن الحاكم.
2: اسم صلاح الرجل الأول الحاكم المروبص.
7: لا لا لا لا ما بدنا قواص، بدل القواص خلي صوت الدربكي يعلى.

0: هنا راديو كوكبة.
1: نص وقت الضغط الشابني عجبك هاي؟
2: بس انت كمان كنت حرامي.
1: انا
2: كنت متفق معه؟
1: بلا كنت متفق معه.
2: شف
1: كنت متفق معه.
3: يا ستنا باجتماع شعبي طارئ قررنا ما نوعد دولي لأبد الأبدين.
2: ليش؟
3: أحسن هيك أحسن.
2: بس أنت من مصلحتك إنه توعد دولي بكرة برقوك بشريطة.
3: لشو شرطيط يا حلو؟ قررنا نلتجي لدولة أجنبية تدفع لنا فلوس وتعيشنا على القليلة ما بتربحنا 100 جميلة.
2: يعني تبيعوا حالكم؟
3: أبدا، من أجر حالنا. إذا أجرنا حالنا طيب مش أحسن من الحكام يأجرونا؟
2: وأي دولة رح تستأجر؟
3: في كتير ناس ضاربين عينهم. أنا رايح أعمل استشاراتي وشوف مين بيدفع أكثر. أنا صاحب مبدأ.
2: يا عيني على المبدأ.
1: يا عمي يا عمي شو هالحالة؟ رح نفلس. دخيل الله، دخيل مونديو، دخيل مونجاد، دخيل مونتي كارلو. أنا
2: شو القصة يا سلمى؟
1: القصة يا حبيبتي إنه القهوة رح تسكر، محل الفليبين رح يفلس. دخلك وين هالتلاميذ اللي كانوا عبيين الدنيا؟
2: قول التلاميذ وعدوني اضرابات ما عاد فيه، مظاهرات ما عاد فيه، ورح يهتموا بدروسهم.
1: لا الحقيقة بنشد الظهر فيك.
2: شو يا سلمى؟ ما بدك تلاميذ يدرسوا؟
1: يا حبيبتي يدرسوا بس مع الدرس رفعوني شوي. شوية قهوة من هون، شوية فليبر من هون، ما كانت تلي، في شرحة، في شجاي، شوية زهرات، شوية انبوت، شوية بابوني.
2: بكرة بتجي صيفية، في أطول من الصيف يا سلمى.
1: هلا أنا بدي أنطر الصيفية، صيفية ما بتلحق تجي حتى تروح.
2: ولك بتروح صيفية بترجع صيفية.
1: أنا لازم أشوف شغل إذا ما بعمل مظاهرة، أنا ما بكون اسمي سلمى.
2: كمان مظاهرات.
4: عم تسمعوا راديو كوكبة.

0: هودي مين؟
1: هودي من بطن أمك.
0: خي واختي ارجعوا ويكون يا اخوتي، انا خايفكم ارجعوا، انا خايفكم ارجعوا، انا خايفكم ارجعوا.
1: هلا كل هول حلبتيهم يا امي وانا مش دريان.
0: هلو
1: هلو، مين الاخوان؟
0: نحن من الدولة الصديقة.
1: فكركم من بطن امي. فضل خدلك كيف؟
0: Pardon, sir, he's inviting us for a drink.
1: Yes, drink. Drink.
0: El ankel beshkorkom lankom betin waran.
1: Min?
0: Ankel Sam.
1: Ule wabwab? Fakartak el ankel Ben?
2: Ya, Afandi?
1: Nara, sit down.
2: Min izzil?
1: Masr el dawla el ajnabiyya. Fariq el tani.
2: Kif yani?
1: Yani hada el mustajir. Wa hada el zalimto.
2: Wa inshallah tammet el safqa.
1: تمام، دبرناها فوق.
2: يلا تفضلوا اطلعوا لبرا واتركوا البلد بحالة برا.
0: سير شيز بوتينج اس
2: او برا.
3: حرية
4: حرية
3: والثورة الطلابية
5: والأسرة هي هي
3: والقضاء هي هي.
2: انا ما دخلني، انا عم ساعدهم الطلاب اللي منطليب، بعدين بلدنا بلد حرية.
6: الحرية حلوة، حلوة كتير وبشعة، بشعة كتير. حلوة إذا عرفنا نكون أحرار، وبشعة إذا شو سحبوه؟
3: مين سحب مين؟
6: قدامكم بصير المؤامرة وإنتوا ملهيين، إنتوا طلاب إنتوا؟
2: نعم
3: نعم
2: نعم. بسم الله على قلبه، بيطلع الأول بصفه.
6: سلمى
2: نعم،
6: رجعوا تكسر على شو؟
2: عادل.
6: وإنت نمر البتقرجل يلا، وإنت الدكنجي يلا. يفضل انتو اللي إلكن مطاليب، بيناتكن حضرتها ما بتعرف شو هي المطاليب وحضرته.
7: ها
6: هبلي
7: ها.
6: وانتو شو مطاليبكن؟

0: طفي دراهم الانتساب بنقابة المحامين.
1: امر كتير كتير بسيط يدفعوا بالتقسيط، بكره بيصيروا حاموا يسهروا ما بيناموا، وبالاسلوب العلمي يقبضوا على الكلمه.

0: كتير كتير كتير.
1: أهلكن روحوا اسألوا أهلكن، بيقولوا عنكن صايعين بالطرقات والمظاهرات. صحيح إلكن مطالب وإلكن حق بالمطالب، بس بالحوار والتفاهم بتحصلوا على هالمطالب.
2: ما حدا بيسمعنا.
3: لازم يغيروا الوزير.
1: ليش؟
3: ما عم يفهم علينا.
1: واللي رح يجي محله ما رح يفهم، واللي بعده ما رح يفهم. استعملوا اسلوب الحوار والتفاهم، فهموا الناس، اعملوا ندوات مش مظاهرات. ليش مش مظاهرات؟ لان البلد مليان جواسيس، مليان ناس بدها تخرب هالبلد. ليش؟ لان السفرات نص سفرات ونص مقرات. ليش؟ لان الحرية ما عم نعرف نستعمل الحرية. هيدي حرية، هيدي كبنية. روحوا تعلموا، تخرجوا، خذوا شهادات، اعملوا حكام واستلموا هالبلد، والا بكره ولادكن بيعملوا مظاهرات ضدكن وبيمشوا بالشوارع بسبوكن.
4: الحق معه، انا مني وعلي موافقه.
2: وانا موافق.
4: انت اسكت، شو دخلت؟
2: سكتي يا بنت بغندره.
4: يسمع الله.
2: ايه بتضرسي؟
1: اتغندروا، شو بدكم منه ما دامكم بعمر الغندره؟
2: ايوه.

0: نمر.
1: انت نمر؟
0: ايه. وانت لشغل العملي؟
1: ها.
0: وانت عم تعمل مظاهرات؟
1: ايه.
0: فاذا انت مش نمر، انت بسين.
1: ايه بسين.
0: بسين ومئذي كمان. يلا
2: يا ابني بحاول يا ابني بحاول يا بحسن يا سلمى. ترى اقول الغلي من الشرار.
0: انت سرقتها.
1: لا
0: انت مش

0: آخ يا حلو يا آخ، مرتي ولادي بالجرد ومش قادر أوصل لعنده.
1: ليش؟
0: طريق مسكرة والثلج متريق.
1: وليش ما بتفتحوها؟
0: مين بدي يفتحها؟ شو نحن الدولة؟
1: ما الدولة نايمة وانتو ما بدكم يعني صحيها.
2: صحيها يا حلو صحيها، رس الله عيام الدولة. صحيح انت طلعت مجاورة بس على القليلة كنا نصاب، هلا نطعمة.
3: والمي ما في بيوتنا نقطة مي.
1: ليش؟
3: عطاتي بدها تطلع.
1: ليش ما بتصلحوها؟
3: مين بدي يطلعها؟ شو نحن الدولة؟
1: صحيها يا حلو صحيها، رس الله عيام الدولة. صحيح كنا نشرب وحن بس يعني كنا نشرب.
4: والمديري وليدي ما عنده مديري.
1: وليك فكرتوا المديري؟
4: مين بده يفتحها؟ شو نحن الدولة؟
2: صحيا يا حلوة صحيا، رزق الله ايام الدولة. لك صحيح طبيق تلاميذ كان ثلاث ارباع ايام مضربات، بس بالقليلة كان يتعلموا شهر بالسنة.
5: الكهرباء مقطوعة والبيت اللي تدنى.
1: يعني من صح الدولة؟
6: دخيلك صحيها، رزق الله ايام الدولة. يعني على القليلة لما نشوف حالنا بهيك حالة كنا نسب الدولة. هلا مين بدنا نسيب دخلك
2: يا جماعه؟ روق علي، صرنا فوق، كل شيء تغير صرنا فوق فوق فوق.
7: انت ارتاح.
8: تسكيني يا حلو، دبرنا الدولة الطبيعه.
7: انت ارتاح.
2: راح منهم بالفلوس.
7: فلوس
2: فلوس
7: فلوس
9: فلوس يا فلوس يا ولدي يا ولدي. دخيلك ما
2: بطيعك
10: انا نمر الديوانجي اتاع اولادك كنجي، حتلي بشيمي عجمي وقلب الدخان فرنجي.

0: رصة بالسطور على راس المطيور على هيفي عيشي انا مش مجبور
1: رصة
0: معلوم ومعلوم حتى اللذة العوم رأسها كدش
1: واحد
0: شبيت عليها من فوق وخدي خدي
1: طا طا طا
0: شلختك الفين وامس برافو قولوا

0: طيب
1: اختي عم تقول لنا الشباب انت ضربتنا؟
0: لا لا
1: قوصني؟
0: لا
1: ابوس ايدي
0: لا يا جوانت يا لا
1: من
0: ايه بس بس وعي الحاكم وعي ابنه وعي الدولة كلها
2: يعني وعي الحكومة
0: نعم نعم بلا تضيع وقت قولوا معي عايش معي يعيش الحاكم يا
2: يعيش يعيش يعيش
0: يعيش الحاكم يا
2: يعيش يعيش يعيش
0: يا حلو يا عايش معي نشتي بقتلوكي قولوا معي عايش تحاكم يا
2: عايش عايش عايش
0: كمان مرة يا تحاكم يا
2: عايش عايش عايش
0: بس بس
1: على حساب انت الحرامي
3: ترقيت يا حلو ترقيت نمنا صحيح نمنا بس نمنا من تحت راسكن
4: غلطان سيد غلطان نمتوا من طول ايد ابنك شو كان الله جابره مت ايده على التليفون
3: بس بس وانت يا حلوة انت مجوزة؟
1: ايه مجوزة
3: الله يخرب بيت جوزك شو هبلي
1: انا بعرف انه هبلي بس هو كيف عارف
3: هبلي لان تركك دايرة من بلاد لبلاد تبوس الناس
1: لو ما تركني اجي لهون كنتوا بعدكم نايمين
3: انه معافي بريحنا من شر الناس ما الناس يحلوا هم كبير في انه مطليد والدولة المعكرة مش طايلة الدولة ايضا قصيرة
1: بس طيب والمسؤولية مين بده يتحمل المسؤولية
3: مين غيرنا بيتحمل المسؤولية
1: يا
3: بابي
5: يا
3: بابي
5: بابي بابي
3: شو يا بابي شو
5: خليني العب بهيدا
3: لعب يا بابي لعب
4: نو لك بعد ما شفتو
3: ليش لنتوب شو التليفون بضر
4: بالعكس كله منفعة
3: بس خذوا
1: رح اترككن اكثر من اللي عملته مش رح اقدر اعمل بس رح خبر شعبي واهل بلدي على اللي شفته عندكن يا امي شو بيشبه اللي عنا
3: ليش يا حلوة انت من وين
1: من لبنان
3: انت منين
1: من لبنان
3: من لبنان
1: من لبنان
3: هتشتو الشنطة
2: لا
3: كان معك شنطة اه
1: في وحدي
3: لازم يا حلوي تتفتش
1: ما فيها الا تيابي
3: يمكن بجياب لتياب او بطياط شي كتاب مخبشي مخبشي
1: ولا وشو مخبى يا ناس
3: نتفت اشيا بقلب كياس عصو الشنطة يا شباب بالآلة الالكترونية ويشموها ست كلاب هودي كلاب البوليسية
1: ليش ليش
3: لأنك لبنانية
1: يا معتر يا بلدنا شو بدك تحمل تتحمل عكل حال هيدي الشنطة مقدمة بيكفي اخد عبلدي اللي تعلمته ببلدكن
3: وشو تعلمتي يا حلوة
1: تعلمت انه الشعب بدون حكام ما قالوا قيمه وان الحكام بدون متاعات الشعب ما بينفعوا ايد بايد بتعمروا هالبلد ايد بايد بتزدهروا اذا ايد المدت عايدكن اكتروها وهالحقد اللي معبى الحيطان خلي يصير حب نطفوا حيطان المدينة بدل فليسكت اكتبوا يا عيش

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.
1: لوين بدنا نفل من كل اللي عم بيصير؟ ما فينا نكفي ذل، قتل وخوف وتهجير، بإيدينا عم نخرب كل اللي بنيناه.

أحبابي شعب لبنان العظيم، عظيم اليوم وأثبت أنه عظيم وأثبت أنه شعب واحد. أهلنا بكل مكان اليوم، بيوتنا كلها مفتوحة لأهلنا، إن كان من الجنوب ولا كان من البقاع ولا كان من بيروت، ما حدا قاله مني أبدا. هلا وقت التضامن، هلا وقت ننتبه كتير من ذباب السوشيال ميديا اللي عم يفرقونا سني وشيعة ومسيحية ودروز. دخيلكم انتبهوا، هلا لبنان بحاجة لكل الشباب، لكل اللي عم يسمعوني، ان نكون يد واحدة ما نشبت ببعض. يعني احنا بظرف كتير صعب، الله يرحم الشهداء والله يصبر اهليهم والله يشفي الجرحى والله يعين اللي بالطرقات والله يعين. شو بدي احكي يعني، ما فيني اقول الا حقول جمله هيك لعبت براسي لحن بحبه كثير لعبد الله حبيبي.

0: You are now listening to Radio Kaukaba.
1: عربش عخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شط انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عما واقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الأجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوي عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين بيروت، أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن صادقين.

ونسور بس كنت الوكره مصنين وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين شموخ العقورة صموت تنورين جبيل اللي قالت للعتم زحلي هيدا الحرف مفتاح من شغلي افتح باب النور وعي النايمين وشوف فضلي عليك واطلب لي وعربش عخد الشمس واكتب لي وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى لما الزمن عن عد ايام التهى كانت بوقت طرابلس قد الدني وقديش حلم الغار اجريها اشتهى وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت بعكار جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت بأهدن الحارس مجدها خيال إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت بصنين مطرح العمر ربنا عرزال تضل عينه عغفة بيروت ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال عشوف فخر الدين صلي وفوت عز الإمارة البعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط عن كتف دير القمر خد القمر طال وهديه لبعقلين لسطوح البيوت وميل على مختارة العزة ممال وكفي على الباروك عنخلي الآل سهلنا والجبل منبت للرجال ولصوب وادي التيم من عندك نزال من حضن راشية الحضنة الاستقلال شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال بتغط مثل الطاير عزحلي وعد عد رجال واحسب لي وعربش عخد الشمس واكتب لي كفي طريقك على الهرمل وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير تيلاقيك طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك والراس بتعادي اللي بيعاديك حربتا بتحب اللي بيحبك وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيف نمية هلا بربك طلوب الوفا بريتال بتلبيك اش مصطار عملت شرقها غربك والدرب هلأ وحدها بتهديك رسمة سنابك خيلهن دربك مشيها وبس توصل علم داميك قدامها احتار الدهر وتلبك مطرح ما نزل عمر الزمان شريك مطرح ما بتحس بعز بقلبك مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك علي جبينك انت ببعلبك هونيك ربعي وقلعتي وسهلي هونيك حتى تختم الرحلي عن صخرة بالمرجلي حبلي عربش عخد الشمس واكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان بلش بحرف اللام وتركها الشمس واحدة بتعرفوا لبنان لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد نزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربش عخد الشمس واكتب لي.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعدها نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمرها من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد، من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسراني.
1: عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون وماريليس.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

أنا اللبناني ضاقت الأحوال ببلادي، أخدت القرار بترك بلادي، تركت بيتي ووطني وأحلامي وقلبي اللبناني، وصلت بلادي الغربة وروحي مشردة بالهم وروحي تلفاني وحزناني، نزلت ببلاد مش بلادي، ماشي بالشارع لحالي وبتطلع بحوالي وبحكي حالي، يا رب مين هالناس، يا رب هالناس مش ناسي، ولا ربعي ولا حبيبي ولا الجو لبناني، يا رب الغرب صعبي لأني تركت حبيبي، أنا غريب غريب أنا لأني مش بين ناسي وحبيبي، الغرب بتعلم وبتأدب الإنسان، الغرب بتوجع القلب ودايما قلقان وما في راحة ولا اطمئنان، يا رب ولادي مش حد بس، ولا ولادي

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه خمسة أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدت لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكن راديو كوكبة.
1: حاليا على الإنترنت تاكل الأهل بالوطن الأم يجتمعوا معنا.
2: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.
0: انتو برفقة راديو كوكبة

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منها.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل، ولو بتعرفوا بوقتها شو صار اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها وحتى يكفوا

0: هنا راديو كوكبة.
1: وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي. ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني أنا لأمي بلغة الإشارة. أمي بتفهم، مش متل أمات رفقاتي. ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمرة، وحست بحالة كتير غلطاني. كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لو لعرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها. تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

أهل شجر وحجار حفافيك وجوه.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

علني ما تذكروا تخمين صاروا هيك غدارين القلهم يمين عالحلوين يسألني ما تذكروا تخمين صاروا

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

0: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمون.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمرة من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوه لعقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجهه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم. عاصمتك ست الدنيا، يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسراني.
2: عند المساء يبيت البكاء، وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، أغني وأرنم، أعطنا عونا في الضيق. الرب في السماء كرسيه، الرب في هيكل قدسه، عيناه تنظران. توكلوا عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: لقونا نعمر لبنان ونرده

0: هيدي مش أول مرة،
1: هيدي مش أول مرة،
0: بيغلب أيام المرة،
1: بيغلب أيام المرة،
0: هيدي مش أول مرة، بيغلب أيام المرة، وبيتمرد على

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

مني الحقيقة بصراحة اسمع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، لعملي ورق في مين عم يطبع؟ شبر الأرض لو راح ما بيرجع، بكرة الندم صدق ما راح ينفع، ضفرك لما من اللحم يطلع بتعيش وقتها طعمة الأوجاع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بترابها مية بطل مزروع، راحوا ليبقى راسنا مرفوع، ممنوع انت تبيعها ممنوع، لعنده أرض ما يوم رح بيجوع، شباع بأرضك كرام شباع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، الأرض أبعد من سهل وجرود، تاريخنا بترابها موجود، هيدي وصية ربنا المعبود وإلها حدود وحامينا أسود، شوف اللي بأرضن فرطوا وقناع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار، يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار، يا عابد الدينار والدولار، عنا الحجر بموضعه قنطار، ومنه بنينا قلاع فوق قلاع، قلاع المجد ما يوم رح تنباع، مني نصيحة بصراحة اسمع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بس هيك.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن
2: صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا، دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: ما صارش ترمي الجامعة يا ابني، بكرة الله بيفرجها.
1: منين بده يفرجها يا ماما؟ منين؟ بعد يومين بيسحق القسط، وإذا ما دفعته هونيك نصيبي.
0: وإذا ما دفعته شو يا ابني؟ بيشحطوه؟ ببطلوا يقبلوك تكفي سنتك؟
1: شو بيعملوا فيه لكان يا ماما؟ نجاحي بالسنة القادمة موقف على الفصل الأخير من الدراسة.
0: ولو ما في حنية بقلوبهم بهالجامعة يطولوا بالهم عليك شوي، يسامحوك فيها القسط.
1: سامحوني فيه؟ شو بك يا ماما؟ ما الجامعات عنا مثل المدارس، لا شفقة ولا رحمة.
0: بسيطة يا ابني بسيطة، إذا هني ما بيرحموش الله بيرحم. ما دام بعد في مهلة يومين أنا رح دبر لك القصة.
1: مين بدك تدبري يا ماما؟

0: هنا راديو كوكبة.
1: وتسددي من شغلك ببيوت الناس، وعمي فرج بيلعب بالمصاري لعب، مش مبالي فينا. أخ ما أظلمك يا قدر.
2: إيه حق عفوقة يا ابني، بطريقك على الجامعة ما يلصاب عمك فرج، يمكن يسلفنا عيمة القسط.
1: شو بكي يا ماما؟ شو ما بتعرفي عمي فرج وبخلو؟ معقولة مد إيده عخزنت وسلفني؟
2: لا يا ابني لا، بخيل على الناس بجوز، بس انت ابن خيو غير وضع.
1: حتى يكون كريم على نفسه بالأول. أكل حال رح اسمع بنصيحتي وروح لعنده على سبيل زيارة حتى مثله مني بيوم من الأيام. يلا بخاطر.
2: الله معك يا امي، بس ما تتأخرش على الغدا، رح أطبخ لك مجدرة انت بتحبها كتير.
1: أنا فرقاني معي شو بعد بدي أكل يا ماما، كل اللي بتمنيه من الله اني اوصل حتى كفيكي وريحك من الشغل ببيوت الناس.
2: كفيني الي يا ابني، كفيني انك تضل بصحتك وعافيتك لضل مكحل عيوني بشوفك. الله يكون معه وينجح.
3: انتو الميات بتقعدوا هاي خمسينات هون، 250 هون، حد منهم أيوة حد وعودي هون 150 يلا حد هون. وهلا الكمبيالات، انتو يا حضرة الكمبيالات تقعدوا هون لحالكم. أيوة بالصدر عافيكم، لكم في أحلى من النظام؟ هيك هيك بدي يكون كل مين يعرف مركزه وين.
4: طبعا انت مركزك الدايم هون.
3: الله لا يوفقك، طيرتي لي النص الباقي من عمري.
4: شو فكرتني حرامي جاي يسطي على خزنتك؟ لا لا ما تخافش، البوابه تحت مسكره وجنيناتي ما بيسمح لمين مكان يفوت حسب تعليماتك.
3: على فوق قربي لهون، قربي شوي.
4: قربت.
3: شو قولك كان قصدي؟ ما في شي طريقة هيك نقدر نستغني فيها عن هالجنيناتي؟
4: نعم، مين بدي يعتني لنا بجنيني تحت؟ انت اما انا؟
3: لك لا لا انا ولا انت، بس قصدي انه في هالجنيناتي تبع الجيران بركي منطب ويبقى يطلطل علينا هيك يوم بعد يوم عجنينتنا.
4: حتى ما تدفعلوا لجنيناتي مش هيك؟ ولك يا عمي يا عمي، لأي مستوى بدك توصلنا ببخلك؟ العشية والخادم استغنيت عنه، الشوفار استغنيت عنه، ورحت لعند شوفار الجيران تطلب منه يجي يوصلنا لشي محل. شو بعد فيه؟ بعد فيه أنا بتحب تستغني عني انا كمان؟
3: لا لا لا لا، انت خليكي، انا بقدر بستغني عنك. يا مين؟ انا شو صار لي انا؟ معقول واحد اللي بده يسطي على بيوت الناس ما بدق الجرس يا عمي وافتح روحي؟
4: انا شايفه هالخزنه رح بتكون مقبرتك يوما ما.
3: ولك ان شاء الله ان شاء الله من تمك لابواب السماء.
5: نبيل ابن سلفي يا اهلا وسهلا.
1: كيفك مطعم؟
5: الحمد لله. ليش مش عم نشوفك يا نبيل؟
1: كيفك عمي فرج؟ انا زيارة 5 دقايق بس وبعدين رايح على الجامعة.
3: صحيح؟ اقعد اقعد. هلا انت بعدك بالجامعة؟ بعدك عم تتعلم لهلا؟
1: ايه عمي ايه، وباذن الله سنة الجاي بصير محامي كمان.
3: مش هالحكي. سير محامي. قول انا مشاكلي بحلها انا لحالي، لشو المحاميين تاكلوني؟
1: الله لا يحوجك للمشاكل يا عمي. على كل حال انا قصدك من شان تسلفني شي 2000 ليره بدي ادفع عن قسط اخير للجامعه.
3: 2000 ليره لامتى؟
1: انا بعرف لامتين يا عمي، لكن الله فرج علي. انت بتعرف انه امي عم تشتغل بالبيوت.
3: بعرف بعرف، وحياتك يا ابن خيي وحياتك، انت مش عزيه عنا، بس انت بتعرف كل مصرياتي برا.

0: كان بين تشوفها او كان بين لك هيدا ما قدر دفع جدبنا له اياها وحطينا على الفرن. هيدا ما قدر دفع كمان حجزنا له معاشه فرقه معي انا. وهيدا كمان ما قدر دفع بدي احجز له هلا وحياتي عنك. وهيدا كمان ليك هيدا مثله وحتى شوف كمان ها ليك شوف هاي الدولار. الدولار نزل عن مبارح قرش ونص يعني افرقوا معي الدولارات اللي عندي فوق 30 الف ليره. لك كارثه يا ابن خي كارثه. مش عارف حالي شو بدي اعمل. الشوفير
1: اكل حال انا كنت جاي اسالك سؤال بس الله سبحانه وتعالى يفرج علينا وعليك يا عم.
0: الله يسمع منك الله يسمع منك يا ابن خي. مع السلامه. 2000 ليره قال 2000 ليره
2: ولك ايه ليه ليش هبطل له الدنيا على راسه للزلمه؟ ولك حرام عليك كنت ضينت وياهم هالألفين ليره. ما هيدا ابن خيك حتى كنت قدم له اياهم تقدمي وبلا فايد اصغر كمبياله من كمبيالاتك.
0: خلصتي حديثك؟
2: ايه خلصت حديثي. ما لقلي الحديث معك عم بيروح دهان.
0: هلا صرت عم بفكر اني لحقك بالخادمه والعشيه والشوفير وجنينتي كمان يا مبذره.
2: وينك؟ الكمبيالات برا والخزنة مفتوحة.
0: نسيتيني الله يجزيك نسيتيني ياهم الله يجزيك.
3: عاد حبو لك عاد عاد ما راح أخذ منك إيش كرسي عاد.
4: ممنون يا درويش ناطر زميلي بدي يروح لويه سوا على الجامعة.
3: الله ينجحكم. لك وبشو رح تتخصص حضرتك؟
4: الله راد بالحقوق.
3: بالحقوق؟ ايه ليه؟ شو يعني بالحقوق؟
4: يعني افوكا محامي بالمستقبل.
3: ايه عظيم عظيم. فاذا رح وكلك بدعوتي من هلا. ايه
4: تكرم عينك يا درويش. شو هي دعوتك؟
3: لك بدي اشك على واحد بلا ذوق من مرة. لك حبيت هوني وحدة ام هو تعدى علي هيك لله بالله. الهيئة ما فيهاش تعمل المحامي. عبوك لك الدعوة المحامي 100% بتصير تضحك وتعمل حالك ما سمعني.
4: ها هيدا زميلي اجا. شو يا نبيل طمني شو صار معك؟
1: يا ريت ما ميال صوبه ولا شفت اللي شفت ولا سمعت اللي سمعته.
4: انا اقول ما سلفت شي. ها
1: تصور يا فريد خزني مفتوحة وشايف بعيني كتسات من العملة بكل عين وقحة كسر ايده وشحد عليها.
4: ولا وما هيدا عمك ما عطاك شي ابدا ابدا؟
1: بلا اعطاني حرقة القلب والاسف. قال انه افرقت معه 30,000 ليرة لانه الدولار هبط قرش ونص. حسوب قديش بيكون معه دولارات. شو بدي خبرك لو بتشوف كتسات الكمبيالاتي بيطلع لون شي 10 سنتي.
4: بشرفي انا مطرحك ولا مشي مشي يا عمي لشو كتر الشرح بلا فايدة. مقشي
3: روح عمي روح يا ما بعرف وكل محامي غيرك.
5: ان شاء الله تكون هي يا رب. ها جيتي اهلا صبحك بالخير. يسعد الصباح. تفضلي.
6: سخنتي لي الميات تبلش بالغسيل؟
5: الله يخرب ذوقك يا جميلي كل مره بتساليني نفس السؤال. ما المي سخنه جاهزه عنا على طول.
6: ايه صحيح انتو عندكم شفاش.
5: ايه
6: ما تهزينيش دخيلك اليوم علي من اصعب الايام.
5: خير ان شاء الله. ليش كجميلة عدي عدي تشو عدي. ايه هات
7: يعطيك العافيه يا جميل. شو بك شيء؟
6: الله يزيدك عافيه خيب ومنحن.
8: اليوم برام تاع كل اللي بيشتغل عندهم ما كان شو لواحد يديني 2000 ليرة تدفع قسط الصبي بالجامعة.
7: شي عجيب
8: ما هو الحق عشو بدون يدينون.
5: طيب أنا لأول مرة بسألي وين صار بعلمه ابنك من غرشار؟
8: والله يا أختي السنة إذا الله راد وسنة الجاي بيخلص وبصير أبوكاد.
5: اسم الله
7: عظيم عظيم.
8: خيب وملحي
7: شو
8: بتعمل معي هالمعروف وبتديني هالألفين ليرة وبشتغل عندها طول السنة ببلاش.
9: هيك ابو ملحيم دينا، ما هي عم تجي لعنا يومين بالجمعة حتى تخدمنا، يعني بيطلعوا بالسنة شي 100 مرة
7: تكرم يا اخي تكرم، راح دينك المبلغ ولو كنت حتى مش عم تشتغلي يعني. بس بدي اسألك سنت الجاي كيف بدك تدبري حالك؟
6: شوف هيدا سلفي بركي بيرجع قلبه بحن.
9: سلفي؟ ومين بيكون سلفي كجميل؟
6: ولو ما بتعرفوش سلفي فراج.
7: فراج؟
6: ايه سلفي فراج يلي ماله ما بتقطعوش النيران.
9: شو عم تحكي يا جميلة؟ هلأ فرج ما غيره بكون سلفي؟
6: نعم يا اختي نعم سلفي، هو أنا أرملة المرحوم خيو وابني نبيل بكون ابن خيو.
9: شو كابو ملحي؟
7: أنا بعرف شو هادي جنى الأحداث الحمد لله اللي مرقت علينا، ما عادش الخي يعرف خيو. هلق انت بتكوني مرت خيو لفرج المليونير؟
6: ايه يا خي ابو ملحن شو عم بكذب عليكم؟ انا مرت خيو.
9: وان شاء الله رحتي تستلفي منه وما رديش سالفك يا جميل.
6: لا يا اختي ام ملحن انا ما رحت، ابني نبيل راح يطلب منه ورجع من عنده مكسوف ومكسور الخط.
9: ولك الله لا يجبر له بخاطره لهيدا سلفيك، لا بهالدني ولا بهك الدني يا ربي المسامحة. لحظة تيه شوفي ناس بلا ضمير.
6: تصور يا خي ابو ملح اذا ما دفعناش بكرة الاصل للمدرسة ما بعدوش يخلوا هالصبي تبع دروسه.
7: شو راح يكونوا ارحم من سلفيك اختي اذا كانوا سلفيك الكحل او ديك العمى؟
9: خدي يا اختي خدي. هاو 2000 ليرة والتسديد مثل ما اتفقنا خدمة على سنة.
6: تكرم عليك مستعد اخدم عنكم سنتين ببلاش.
9: تكرمي يا جماعة.
6: خلص سوقرت الصبر، الله يطول عماركم ويبحبحهم بين دياتكم يا رب.
7: كيف انت يا اختي انتعبك عرق جبينك لا بلاش ولا حسن.
6: ليش يا خي ابو ملحي ما بيسواش كان غيرك يعرف هالكلمة ويقولا.
7: يا اختي
6: يلا يا اختي
7: يعطيك العافية
6: يلا لروح اعمل هالغسله.
9: يا حرام الشوم لك كيف كل ميلة تحمست وتجدد نشاط.
7: طبعا
9: يا يلا كابو ملحي نحسب حيلنا دفعني لها على سني سلف مش هيك؟
7: ليش انا شو قلت؟ ما هيك انا حاسب يا عمو.

0: لك يعني شو بيطلع لك تعويض؟ ما كلهم اللي اشتغلتهم عندي بهالجناني بيطلعوا سنة سنة ونص.
1: كيف؟ سنة سنة ونص يا معلمة؟ صار لي 3 سنين عم بشتغل معك. شوف شوف الحساب بدفترك، أمتين بلشت؟
2: لك ايه يا فرج ايه؟ صار له 3 سنين وشهر كمان عم بيشتغل عنا، أنا حسبتهم.
0: الحكي موجه إلي أنا. طيب، شو بيطلع لك تعويض عن هالسنتين اللي اشتغلتهم عندي؟
1: يا معلمي 3 سنين، شو سنتين؟ وعن كل سنة شهر، وشهر إنذار بصيروا 4 أشهر.
0: ها؟ إنذار؟ إنذار عشو؟
1: إنذار، إنذار فرصة تفتش عن وظيفة غير جنينتك، إيه هيك فوضى الحكاية.
0: لا يعني مش فوضى بس إنه يعني
1: إيه حقا. وعن كل سنة 15 يوم إجازة. في شي سنة أعطيتني إجازة؟
0: لا بس إنه طيب شو بيطلع لك تعويض على حسابك؟
1: بصيروا 15.5 عب 800 ليرة بيطلعوا 4400 ليرة.
0: حلو حلو حلو. 4400 ليرة ما هيك؟ 4400 ليرة. لك أخ ولك أخ كله مني مش قبل بدي جنيناتي الجنينة.
2: كيف بتريد لكين جنينة تفتح وتزهر لحالها وجنيناتي يشتغل لك ببلاش؟
1: ممنونك ممنونك ست نازلي. قولي له هيك بعلم فرج هيدك اليوم أعصابك متوترة، رح برجع لك بعد كم يوم لبينما رقت.
0: لك منين بدو يجيني الرواق بعد منين؟ منين بدو يجيني الرواق؟ 4400 ليرة. 4400 ليرة. بتعرف شو بيطلعوا ال 4400 ليرة؟ بيطلعوا 44 ورقة المية. 44. شوفي مين المصري. شوفي مين.
2: لك يا حبة زي يكون شي طير عملاق يحمل لك هالخزنة ويروح فيها الطير.
3: سهلا
2: الله
3: معك.
2: الله يحفظك تفضل.
3: زيارة بدون سابق موعد لو تاخذونيش عليا. الله معك.
4: اهلا وسهلا تفضل اقعد عندك اذا بتريد.
5: شكرا. تفضل.
4: مين حضرتك؟
3: يمكن اكيد ما بتعرفونيش، محسوبكم بملح.
2: بملحم انا سامع بهالاسم.
0: الحاكي موجه الي انا. نعم في لك شي كمبيالة عندي، أنت بتستحق كمبيالتك.
3: والله بتعرفش إذا كانك مديني أو مش مديني يا خي فرج. لا خي لا أنا مش مديون إلك، جاي مخصوص تبحث بقضية نبيل ابن خيك مرحوم خيك.
0: إيه شبو ابن المرحوم خيي؟
3: بالمختصر بحاجة لمساعدة تكفي علمه، وامه مسكينه يعني ارملت المرحوم خيك عم تشتغل ببيوت الناس واليوم دوره عندي.
2: هلا جميله عم تشتغل ببيوت الناس يا اخ؟
3: انا وقلت لك اليوم دوره عندي كله لشو؟ حتى تعلم ابنا وتطلعوا رجال ويكون عضو عامل بهالمجتمع.
0: المقدمه فهمناها.
3: نعم.
0: اللي ما فهمناه بعد شو علاقه حضرتك بالموضوع؟
3: هلق ما أثرتش فيك كلمة أرملة المرحوم خيك عم تشتغل ببيوت الناس تتعلم ابنا؟
0: أنا ما شايف فيها شي، يعني كل الناس بتشتغل.
3: صحيح صحيح كل الناس بتشتغل، وحضرتك شو شغلك؟ حارس على هالخزنة بس؟
0: بترجيك اوعى تجيب سيرة الخزنة أو تتعرض لها. اللي بيتعرض لخزنة تتعرض لشخصيتي.
3: لا لا لا طمن طمن بالك الله يخليكم لبعضكم. بس بدي اسألك على من مؤاخذة، بجوز انا اروح قبلك من هالدنيا بجوز تروح انت قبلي، مش مفرقة هذه الاعمار بيد الله. بس شو بتعتقد راح تاخد معك بعد زمان طويل من الارزاق ومن هالخزنة ومن كل الدنيا؟
2: يا حسرتي انجأ ياخد معه هالتيب اللي عليه.
0: الحاكم موجه الي انا.
3: لك
0: نعم. بعد في عندك شي غيره بدك تقوله؟
3: ايه نعم
0: تفضل.
3: لك ابن خيك بعد قدامه سنة دراسة تيتخرج، وبهالمدة هيدا انا تعهدته كفيله علمه وكل قرش راح اصرفه عليه بدي قيده على حساب هالخزن اليابسي مثل
0: وينك واقف وينك يا حبوب؟ ولك يابسي مثل شو؟ ولك مثل مين؟
2: يابسي مثل مين؟ يابسي مثل صاحبه.
0: انا رايح اتفسح هيك شوي يعني، اوعى تستقبلي حدا بغيابي. ها
2: شو رايك لو بتركب له لهالخزنه دواليب وبتكرجها وراك؟ ما بيكون احسن؟
0: يا عين اللي بقلي الحكي والله بعد، ولك رايتك تكرجي قدامي بهيك المشوار البعيد. يا رب
2: كروج الفرج. قال ولك يا عمي قالوا كيف سموه فرج؟ ايه ده بعرف فرج.
4: ايه الحمد لله لقيت مين يتعهد مصروفي حتى كفي دراستي. انا اقول العم ابو ملحم ما هيك؟ عسلين تعين وصدق. ليش مين في غيرنا فريد؟ بس والله العظيم كل قرش بده يصرفه علي بدي رجع له اياه اثنين. انا هيك عاهدت نفسي.
5: هيدا عمك جاي لهون. انتبه
4: يا لطيف، ما عاد فيه يشوف وشه هالعم. يا نبيل طري معه شوي، مصلحه بيطلع منه شيء بالمستقبل.
0: يا سلام، طالب حقوقه قاعد بالقهوه.
4: الله معك عم. نحن الحقيقة قعدتنا بالقهوة يعني مش لنلعب ورق أو
5: لك عمي لك هلا عايد طلب حقوق يا عبد القهوة.
0: اسكت، قلت الحكي موجه إلي.
5: احكي
2: عن إذنك يا نبيل.
0: لك يا عمي لك مش عيب عليك تروح تطلب من واحد اسمه أبو ملحم يدفع عنك راتبك بالمدرسة؟
4: بس يا عمي أنا طلبت منك تسلفني وأنت ما سلفتني يعني.
0: ها لشو بدي سلفك؟ مش بتعمل حقوق؟ تصير محامي؟ والنعم من هيك شكل. هالشكل هيدا شكل محامي. لك روح لك روح تعلم لك صنعة، تعلم حديدي، نجارة، سنجرية، أي شغلة، روح ساعد أمك بدل ما هي دايرة تشتغل ببيوت الناس.
2: عفوا مش حضرتك السيد فرج؟
5: ايه هو يا سيد فرج أم الحم. هو فرج.
0: لك اسكت، انت الحكي موجه إلي أنا.
5: اسكت.
0: نعم هلأ حضرتك الست أم ملحم مرته لهيدا أبو ملحم؟
2: نعم هيدا أبو ملحي. ليش فضلت عشاك أبو ملحي؟ وليش حضرتك بتعرفه لأبو ملحي؟
0: نعم بعرفه، طبعا بعرفه، واحد كتير الحشر بيتدخل بكل شيء ما بيعني. لشو قاعد يسلفه مصاري لابن خي؟ لشو؟ مش انت يعمل حقوق؟
2: ليش مش عاجبك هالشي؟ وإذا كان مش عاجبك تفضل حضر بجنابك بدل ما تقلكش اكسر لأجرة. ذنب كبير عملناه أو جريمة اقترفناها عم نسلف ابن خيك حتى يكفي علمه؟
0: طبعا ذنب كبير، طبعا انتوا عم بتحطوا على عيني بهالعمل هذا. هلا هيدا هالتنبل هيدا بده يطلع منه محامي. ولك هيدا انجل.
4: ارجوك يا عم ما بسمح لك توجيه الكلام من هالنوع.
6: على كل حال يا عم، نبيل زميلي بالجامعه وعلى طول اول بصفه.
0: نعم عمو، حضرتك شو طلعت بصفك حبيبي؟
2: ولا وشباب مثل طربين الحبق ورجال مستقبل بلدنا، بدل ما تكرمهم وتشجعهم وتضيفهم على حسابك ولنه فنجان قهوة قاعد عم تتمسخر عليهم وتبهدلهم.
0: متأسف أنا ما بشرب قهوة.
2: بتشربش قهوة؟ ويمكن شاي وليموناده وعصير ما بتشربش كمان. وأكيد بفوت لعندك الضيف وبيطلع من عندك بدون ضيافة، واكيد عامل رجيم على كل شيء فيه بهالدنيا، واكيد ما بتسيراش لمرتك مثل ما بتسير خزنتك، ولا تقبر كل شيء في ميل ان شاء الله اذا بدنا نكون عبيد له. وبطلنا نحكي بالتليفون.
0: يا عمي لشو الناس بتتدخل بشؤوني انا دايما؟ لشو؟

0: يعطيك العافية ماما.
1: الله يزيدك عافية يا ابني. الوان خلصنا من الجامعة.
2: ولو يا ماما، ما اليوم استلام الشهادة، أنا رايح أعزم بعض الأصحاب على حفلة توزيع الشهادات.
1: صحيح؟ وقيمتين الحفلة؟
2: اليوم بعد الظهر، ما تنسي تكوني جاهزة، رح أمرق أخذك معي.
1: إن شاء الله ألف مبروك شهادتك يا رب. بس يا ابني ما بيسويش روح على الحفلة بتياب الشغل.
2: اسمعي يا ماما، أنا ما بقبل إلا تروحي بهود التياب، وإلي كل الفخر فيهم. هود التياب يلي علموني وثقفوني وصلوني للمركز المرموق يلي أنا فيه اليوم.
1: يا رجوة أمك أنت يا ابني، لو بتشوف قلبي قديش فرحان ومعتز فيك. بس لك يا حبيبي، ما تنساش تعزم بيت بملحم، ها له فضل كبير علينا.
2: ولو يا ماما، هني أول الناس، لكن مثل هيدا عمي فرج. على كل حال، من الأمر رايح بدي منك بس شغل صغير.
1: شو؟
2: إنك تقعدي بالبيت ترتاحي، وأنا واجباتي اشتغل تكافيك. تكافي هالإيدين طاهرين يلي مدوني بالقوة وبالنشاط وبالمحبة. يلا بخاطرك يا ماما.
1: الله معك. الله يخلي كل ولاد الناس ويخلي لي هيك يا رب.
2: عمي أبو ملحم، قرب الوقت إني سددك كل قرش صرفته علي، ومثل ما عاهدت نفسي طاق ضعفي.
3: لا يا ابني لا، تدفع لي اللي صرفتن عليك بس، وإذا بدي أقبض منك أكثر بكون عم بين بالفاي. لا وبعرفش إلي جميلك.
4: إيه إيه، حقك يا نبيل، مش رح تعزمه كمان لعمك فرج على الحفلة؟
2: بالحقيقة ست الملحم، عم بتردد بعزيمته، بخاف ما يكسر بخاطري مثل عاد.
3: لا لا،
2: وأنت بتعرفي إنه هو ناكرني كابن خيو، ومش معترف لا بعلمي ولا بشهاد.
4: بس على كل حال يا نبيل، ما اسمه إلا عمك، وأنت شاب متعلم وبتفهم، بدوش فيني إلا كون أكبر منه وروح لعنده وعزم. معلش.
3: إيه يا ابني إيه، هيك بعدش إله عليك أي مأخذ.
2: على كل حال عمي أبو ملحم، أنتوا نصيحتكم على راسي قبل عيني.
3: تسلم.
2: وأنا دائما بعمل بنصيحتي لأوادم الطيبين.
3: الله يخليك الله يخليك يا ابني.
2: وعلى كل حال هلا أنا بدي روح، بس بتمنى انكم تكونوا اول المعزومين على حفلتي، وهذا شرف لإلي.
4: ياه كيف لكين؟
3: من كل بيت يا ابني، هذا فخر واعتزاز وواجب علينا.
2: بس خلينا هيك عم.
4: مع السلامة. وبعد هالحفلة رح نعمل لك حفلة تكريمية عنها، ما تنساش.
2: الله يخلينا هيكون يا
4: ابني. الله يحفظك.
3: مع السلامة يا ابني.
2: الله يسلمك.
3: مبروك شهادتك.
4: للحقيقة يا أبو ملحين، شاب مثل هالشاب كل بيت بيعتز فيه.
3: هذا جنى أرملي فقيري جبار.
5: إنه جاي تحط على عيني وتعزمني على حفلة توزيع شهادتك؟ لا، الشوفة عم بتزيدك كتير بوقيحتك.
6: كيف عم بحط عينك يا فرج؟
5: الحاكم وجه إلي أنا. شوف يا شو اسمك، مبروك عليك شهادتك ومع السلامة.
2: وانت كمان مبروك عليك خزنتك.
5: ولقص من عنك مبروك علي خزنتك. ايش طيبك
6: لك حب شاب صار محامي، تكسفه هالكسفة.
5: الحكي عم بيتوجه الي مش اليك. شوفي مين، شوفي مين.
6: والزيح لا فيه اشطية، انا كمان رح شوف مين. يا ربي انا مين؟
7: الله معك ست نزلي.
6: نحفظك.
7: كيفك هاي فرج؟
5: عليك شاهين، يخرب ذوقك نقزتني.
7: مع قلبك شر دخلك.
5: ايه
7: شفت ابن خيك داير منه مشو مش عسوا، صار شي بينك وبينه؟
5: لا والله شو بده يصير بينه وبينه، قال جاي بكل وقاحة يعزمني على حفلة توزيع شهادات. صار محامي ما شاء الله عنه.
7: يعني ما صار شي بينك وبينه أبدا؟
5: شو بده يصير دخيلك؟ الزمن مضى واللي راح راح يا قلبي.
7: كتير عليك. بالنسبة لي أنا شو؟
5: إيه؟ بتقدر تغني زي تغني اللي راح راح يا قلبي.
7: انت يا حبيبي شرط بيني وبينك غيرك.
5: ولك يا شهين ما بكفك شي اللي قبضتن مني، ولك روح استحي وفتش على سمسرتك عند غيري.
7: انا اللي لازم استحي ولا انت اللي لازم تستحي على دمك؟ افتح الخزنه وقت المبلغ الملعون معلوم.
5: طيب خلينا بالمعقول. شوف مين
6: طولوا بالكم على بعضكم يا عمي، الحكايه مش حرزاني. طولوا بالكم. النديم وين هالغيبه؟
2: والله سافرت على الخليج دبر شغل. وهي مجدي. الله معك معلم فرج.
5: اهلا اهلا اهلا. ولك يا ابني وينك انت؟ عم فتش عليك، بدي ادفع لك تعويضك. وين رحت؟
2: صدق وانا بهالخصوص جاي.
5: ولك تكرم عينك تكرم عينك وقلب عينك. بدي بكره رجعك جنيناتي وحارس للبنية، وادفع لك معاش جنيناتي وحارس كمان. بس شف لي الاخ شبو.
2: مين حضرته؟ شو بتريد يا حبوب؟
7: ماشي ماشي، ما تنزعج حضرتك. بسيطة خي فرجي، هلا محضورة خاطرك.
2: ايه وبكل وقت بدها تكون عنا. بسيطة، مع السلامة. شو بده منك هيدا؟
5: لك يا اخي هيدا هيك كل يوم يومين بيجيني بده كرمية، كأني كرم عدرب انا هون. قلت لي قديش تعويضك؟ ايه فقت 2200 2200 وحبة مسك. تكرم عينك.
2: شوفتك بتنسى اوين سيد فرج. مش 2200، 4400.
5: صحيح يا نصري؟
6: لكن كيف؟ وقدامي انا كل الحساب كمان. تفعلوا خلصنا، نديم يستاهل.
5: طيب بس انه يعني ما بتتلحلح معك هيك شوي؟
2: وبتحرز للحلحك يا معلم فرج. مد ايدك على الخزنه ودفع. الله يبارك، ما صار معها عسل هضم من كتر ما صارت بيلعه.
5: لا لا لا ما تقلش هيك عنا، هلا بتصيبها بالعين. طيب تكرم عينك. 3300.
2: ولك يا عمي، لك 4400.
5: شو كنا عم نحكي؟ ايه صحيح 4400. انا زحت لساني هيك ما تبخزنيش يعني.
6: ايه معه حق، الزحطة بتكون بنزول مش بطلوة.

0: أعرف درويش. ايش بقى درويش؟ عمل لي فنجان قهوة.
1: ايه؟ شاهين ما غيره؟ طلعت فيه تشوف؟ هلا هلا انت بعدك طيب؟ تكدتك متى؟
0: الله لا يعطيك عافية لك يا درويش. معقول موت قبل ما مشيك قدامي؟
1: طيب وين هالغيبة؟ شو بطلت تشتغل بالسمسرة؟
0: كيف؟ أعوذ بالله. كيف بدي بطل؟ ليش عندي مصلحة غيرها؟ ما أنا خالصة. لك ما غير أحد منهم. أستاذ نبيل، أستاذ نبيل قرب.
1: إيه قرب.
0: وين راح من هون؟
2: شو بتريد عم شاهين؟
0: عندك وقت نحكي لنا كلمتين؟
2: هلا بتوخذنا عم شاهين، بعد شوي بتبلش حفلة توزيع الشهادات.
0: آه صحيح. مبروك عليك الشهادة سلف.
2: الله يبارك.
0: محامي مش هيك؟
2: إيه بإذن الله. بس إذا في شيء ضروري أنا بعد الحفلة عند العم أبو ملحم.
0: كثير عاد. فإذا بنلتقي عند العم أبو ملحم. بس هيك عشرتها بدي سمسرتي بالأول.
2: السمسرة عشو؟ بعد ما عرفت شو هي القضية.
0: هلا روح على حفلتك. هونيك بنحكي فيها. خبرية بتعجب خاطرك.
2: إن شاء الله إن شاء الله بالإذن.
0: إذنك معك.
1: هلا هلا شو جلسك أنت يا زلمة؟ عم تطالب السمسرة قبل ما تعرض القضية؟
0: لا كيف لا كيف؟ ما بدي استنظر حالي بالأول.
1: ها تفضل.
3: عجيب. وكيف تم هالتسجيل عم شاهين؟
0: ما قلت لك يا استاذ نبيل انت بوقتك كنت ولد صغير، وامك المسكينه كانت مريضه، والمرحوم بيك قبل ما مات بيوم اضطر يوكله لعمك فرج بالحصه. عمك فرج لما اجت لجنه المسيحه استغنى من الفرصه، قام مسح الحصتين بحصه واحده دشنا.
4: هلا صحيح يا جماعه، اخوتي يحكي وعقلي يفهم، مش حرام نين اخوي من فرد ام وبي واحد يورث وواحد ما يورث؟
2: لا شو عم يا ابو ملحم، الهيئه في اختلاس بالنص.
5: ما بدها شيء، ما انت محامي دبر حقك.
0: وانا بصفتي كسمسار عندي كل الوثائق والمعلومات خطيه اللي بتضمن كافه حقوق المرحوم بي، بعدني محتفظ فيها عندي.
4: هلا عندك وثائق ومعلومات، وكيف ما نبهتش عليا لجنه المسيحه بوقتها يا شاهين؟ كيف؟
0: ولك يا عمي ما قلت لكم انه هو كان ولد صغير.
4: ايه؟
0: وامه عدم المؤاخذه كانت على البركه. وانا
4: بلعك الخواجه فرج تطنش وتضل ساكت مش هيك؟
0: طيب اذا كان صاحب الحق ما طلبش بحقه، انا شو بعمل؟
5: يا لطيف يا لطيف، ابن خيو له حصه تسوى الملايين وتباخل عليه بألفين ليرة قسط مدرسته. طيب وانت يا زلمة شو فوقك اليوم لحتى جاي تبوح بهالمعلومات؟
0: كأن
4: خيب ملحم بطل يدفع لك الخواجة فرج، ويا ألف صح النوم على ضميرك بلش يوعى من النوم.
0: الله واحد من اثنين، بس المهم اني انا ريحت ضميري.
2: على كل حال عمي شاهين انا ممنونك على المعلومات، ومثل ما وعدتك حصتك محفوظة، بس بدي منك تسلمني الوثائق اللي قلت لي عنها وكل المعلومات الخطيه.
0: بس انتبه ها، انت عم تحكي معي هلا كسمسار انا، يعني الدفع سلف.
5: ما لكش عندي انا اي شيء، ما لك.
0: ايه خلص خلص يا خي كاني بك.
4: يا عيني لا تعب ولا شأن، وهذا كار على الدليل، قبض اللي فيه النصيب من هونيك وهلا راح تقبض منها.

0: بخيه بخيه دبختنا دبختنا الحاج رايح جاي متمكك الحياكة
1: عزيزي. شو قصة أخي؟
0: مين خي شهيد؟ في شي سمسرة جديدة بيظهر؟
1: من وراها 10,000 ليرة
0: صحيح؟
1: وكرامتك محفوظة عليك.
0: اشتغلتها وقديش بالمية يعني؟
2: يا درويش في سمسار اسمه شاهين عم بيجي بيقعد عندك، شفته اليوم شي؟
0: لا لا لا ما شفته، اليوم مشغول، أنا وياه مشغولين.
1: أنا السمسار شاهين خي. بدك شي مني؟
2: هلا أنت السمسار شاهين؟ كيف تقول ما شفتوش كدرويش؟
0: لك يا خي شغلنا عبدا من شغلك، روح روح بعدين.
1: اسمع له كدرويش، قلت لي بدك شي منه لشين؟
2: في هيدا الخواجه فرج بداين بالفايد، قالت تروح لعنده من كل بد.
1: فرج؟ هو بعتك لعندي، شو بده مني؟ قال لك شو بده مني؟
2: لا صدق، كنت ماري على الطريق ولا طل من الشباك وزدت لي 5 ليرات اجرتي وكلفني تفتش عليك.
0: كيف؟ هلا هيدا فرج تكرم عليك ب5 ليرات؟ لا لا لا ما رح صدق.
2: ما بتصدق.
0: لو شفته بعيني ما رح صدق.
2: ما بتصدق انت حر وهي ال5 ليرات ها؟
1: لا يا درويش، اذا اجى المحامي الاستاذ نبيل قال لي انطرني هون انا مش هتاخر، يلا غير.
0: لا يا خي صار 6 على 10,000 ليرة، بدك اخ منك اخ، شو جايبك لينا بهالحشره؟ ايه ايه روحت علي سمسره ما بعرف قديش.
2: وشو بعمل لك وانا كمان بدي اشتغل وهي راح نفعك.
0: صحيح حتى
2: مالي فنجان قهوه يا مالي.
0: ما قليل والله رح يرفعني.
3: قولتك بعد بيقدر يحصل شي من ورثة بيو؟
4: إذا لاحق القضية بعزم وجد بيقدر، هونيك الطم الكبرى حصته بتتقدر ب3-4 ملايين ليرة،
3: وطبعا بده يلاحقها بحزم وجد، أولا صاحب حق وثانيا محامي.
4: محامي جد عم بيسعى للشهرة.
3: بس أنت ما كان لازم تنكر له حقه لهذا شهين، عم تدفعله بالسنة 2000 ليرة، ادفعله هال2000 ليرة وريح بالك.
4: هلأ بيكون راح لعنده يفشيله بعض معلومات فيش معه خبرها.
5: يمكن هو قوم افتحيله الباب ومغيب من الطريق، اعملي حالك رايح لعند الجيران.
3: بس ما تخليش إلا راضي ومبسوط فهمت؟
5: ما عليك ما عليك روح.
6: يا أهلا.
7: الله معك ستنظري.
6: الله يحفظك. بس عدم المؤاخذة أنا واصلي شوي لعند الجيران.
7: حاشيكي. الله معك يا فرج.
5: أهلا أهلا أهلا.
7: هيك شي بعد تراي؟
5: يا خيي ما بعرف ما تواخذنيش، هذيك اليوم كانت أعصابي متوترة شوي. اقعد اقعد فنتفق على جديد انا وياك.
7: لا يا فرج، انت دخلك رح يورطك بمشاكل كثيرة، ها بكره بتشوف.
5: لك يا خيي هلا اذا كنت حريص على رزقي وعلى مالي بكون بخيل، مش حرام تتهموني هالتهمة هاي؟
7: ولك بس كل شي زاد بالمعنى نقص وانت عم بتزيدها.
5: على كل حال هلا شو بدنا بهالشريعة؟ شفت نبيل ابن خيي؟ خبرته شي؟ حكيت معه شي؟
7: ما تاكل الدغري خي فرج.
5: هي.
7: يعني اذا انا ما خبرته يمكن غيري خبره وغيري مش شايم الامر متناين من اهدانا.
5: لا لا باذن الله باذن الله ما راح خليك الا راضي ومبسوط على الاخر. خي شهين انت بتعرف هالايام ايام فوضى والقتل مو دارجي.
7: كيف؟ قتل؟ شو يعني؟
5: لك ما تشفل عرواء عرواء. لك فكر فيها شوي للقضية بتلاقيها هين كتير.
7: جاوبني على سؤالي شو بتقصد؟
5: هلأ بخبرك شو بقصد، طول بالك.

0: هيدا الفرد محشي رصاص كومبلي.
1: وبعدين
0: بعدين يعني بدنا نتخلص منه لأخونا. يعني
1: لمين؟ لأخونا ابن خيك. ابن خيك نبيل الأستاذ نبيل؟
0: ايه عن مين عم نحكي نحنا؟
1: كيف انا بدي اقتله؟
0: لكن انا ايه قلت شو فيها؟ ليك هدي هدي عمول الناس ليوم واحد ولانه بس
1: الناس؟
0: لك ايه ما فيها شيء، والمبلغ اللي بتريده انا حاضر ادفع لك اياه. ليك بكفيك 50,000 ليرة؟ طيب يا سيدي بنخليهم 75.
1: 75,000 ليرة بتدفع؟
0: وبدفع لك 100,000 كمان. شكرا.
1: واقف يا خي واقف. شو هاي الشغله فيها عزيز ضمير؟ انا انعس من 200,000 بغطسش بهالمغطس.
0: 200,000 كتير يا زلمه.
1: ايه بس هي فرج حسب الشخصيه، والشخصيه بتتطلب هيك مبلغ.
0: يا الله يا الله عليك شو طميح. طيب يا سيدي حاضر، هاي راح اعمل لك شكين، كل شك ب 100,000 ليره.
1: ليش الشكين؟
0: شك تاخده سلف وشك بعد ما تخلص من العمليه، هيك اضمن الي والك.
1: ليش؟ بركي انا دبرت العمليه وجيت تطالبك بالشك وحضرتك تمنعت تعطيني الشك التاني.
0: ولو يا شهين ولو، شو انا بلا ضمير؟
1: ولو كفرج ولو، عم تحكي بالضمير انت؟ توبت لك توب
0: يا لطيف.
1: مثل ما بدك بصير، مثل ما بدك بصير.
0: دخيلك دخيلك انت، كيف بتضلك تلطش مسامير.

0: يلا يا ملحم انا رايح.
1: واقف يا ابو ملحم واقف. غيبت فكري راح اروح معك. يلا وشو مصاري يصير؟
0: وشو بده يصير؟ نحن رايحين نتفاوض معه، بركي بيعطي قرش ابن خيو وبطل في شك بيني.
1: حق معك. يلا
2: خد هذا الغرض ضبه بالخزنه.
3: بس انا بدي اتاكد انه مات.
2: ما تخافش يا فرج، اليوم بتقرا الخبر بالجريده، بكره بتحضر الدفن. دخلت؟ ليش ما جبت معك شك تاني؟
3: بلا فضايح هلا، بعدين قوم.
2: فرج ليك ها شيء ما نلعبش معه. طيب سند اهلا وسهلا. تفضل اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل هاي جيك سيد ابو ملحم
3: مستقيم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا عم، كيف اخترنا عبالكم تزورونا؟ اهلا وسهلا. تفضل
0: يا خي. الحقيقه جايين نحن نعرض بس مشكلة ابن خيش.
3: شو بو ابن خيش؟ عرفته عنه انه
0: يعني والله صار لي انا شيء زمان ما عدنا شفناه، بس اليوم عرفنا انه
3: شو عرفته؟ شو
1: منيح طول بالك، شو بيك دخلك كل ما حكينا كلمة بتجفل كلك سوا؟ اليوم سمعنا من بعض ناس انه ابن خيك إله حق بالورثة وقايم بده يشتكي علي.
3: هو قالكم انه قايم بده يشتكي علي؟
0: والله العظيم عم قل لك صار له جمعتين ما شفناش. بس
1: نحن جايين خصوصي حتى نزيل هالسوء التفاهم اللي بينك وبينه. وتقبر هالحياة ان شاء الله. شو فيها رزق هالدنيا بضل بهالدنيا.
3: لا عفوا يا ست ملحم. شو انا نكر له حقه لابن خيي؟ اسألوا.
2: مظبوط ست ملحم مظبوط. هلا بعده عم بيقول لي خلي يجي لاتفاهم انا وياه. ورش واحد من حقه بالورثه مبروح عليه.
0: والله بارك الله باصلك لكان يا جينا تنحل المشكله قيدها محلول.
1: شفت ابو ملحم؟ شفت ما قلت لكش بالطريق نحن وجايين انه الدم بيقلبش ماي؟
0: شو انا بعرفوش لخي فرجوني؟ صحيح عدم الموقف انه ايده ماسكه شوي، بس بهيك مواقف بيدفع الحق وثلثي الباطل.
1: شو ايده ماسكه شوي دخلك؟ رزق الزلمه ما قالوش حق يكون حريص علي؟
0: تمام.
3: والله يا ست ام الحيم بيتهموني كل التهمه بدها حلم. الله يخلصني منها يا عمي. يا حو اسألوا قد صرت بعت وراء الحفله اجت نتفاهم واعترف له بحقه بالقصمه.
2: كثير زلمه كثير. امبارح نوم برمت علي كل البلد ما كنتش لاقي.
3: دخلت سالت عنه امه بالبيت شي؟
2: يا خي سالتها قالت صار له يومين ما عرفيش على البلد.
3: رحت سالت عنه شي بالمكتب؟
2: ولا كان فراج ما هو ما بعد ما اسس مكتب لحاله.
3: ولك طيب بالسرايا هون يعني
2: لك شو قصتك يا فرج؟ ما عملين لك برمت علي كل البلد ما لقيتوش.
1: عجيبه
3: عم شي بيشغل البال.
1: ايه صدق
3: بركي يعني عفوا.
4: الو لا فرج بيحكي.
3: شو مين
4: شو هو ابن خيي؟ مقتول؟
1: يا ساتر يا رب.
4: مش معقول.
3: شو
2: مش معقول يا عم؟
4: كيف ابن خيي مقتول؟ يا ضيعانك يا ابن خيي، يا ضيعان شبابك يا ابن.
2: طيب تأكدت من الخبر خيي فراش؟
4: لا تعال حذري فوق يا عم بيقولوا يعني. بالغيبة مقتول برصاص طير.
0: شو يا شب باري متلينا مين له علاقة بيخت؟
4: اللي بعرفني يا غيي وبلاش الحسيد الغيري الناس أكلوا بعيونه.
0: لا
4: يا بيعاق يا ابن خيي قطعت لي ظهري يا ابن خيي.
1: يا حرق عم بأمه علي شو بكون عيني
4: يا عم؟ يا ريت بقدر بيشتري بثروتي كلها بس حدا يبشرني انه بعده طيب.
5: عشرت تبقى وعدك يا عم. هي انا جيش
0: شو

0: بعدك. طيب
1: شو شايف يا عم؟ بعدني طيب يا ماما؟
0: اخ منك على حساب.
2: على حساب شو فرش؟ شو حسبتني بلا ضمير مثل حكايتك بالمرة؟ حتى ضحت حياة شاب بعد ما ولى عمره؟ خذ الشيك تبعك، خذ كرمال تمشي مصاري ضحى بشاب. صحيح انا سمسار بتلاعب بالاسعار، بس بحياتي ما بتلاعب بارواح الناس.
0: التليفون اللي اجى هلا
2: وعملية التليفون انا كمان دبرتها والحمد لله طلعت تمثيلية ناجحة، وانت كل الوثائق والمعلومات والمستندات معك. تحاسب انت وعمك بعدين بنتحاسب انا وياك. خاطركم
3: مع السلامة.
4: يعني انا انضرب راسي العطش قمرش؟ شو المشاهد اللي عم تشوف؟
3: شو بيك خيي فرج؟ هلا كنت عم تبكي وبتنوح وبتنبل يا ابن خيي. هاي رجع طيب لك على عينينا نحن، بس انبسط لك شوي ولا انا؟
1: ولو يا عمي فوق ما حرمتني من ورثة المرحوم بيي، بدك تحرم هالأرملة امي مني انا كمان؟ من ابن حشيشة قلبها؟
0: قرب يا بخيي قرب، ما عادش عندي اجرين مشيني لعندك. تعال يا بخيي، انت ابني يا مرايح. أين فتيح القلب؟ كل صرفك بالخزنة تحت تصرفك، وأنا خليني انزوي بزاوية من هالملك، ناجي ربي وبكفر عن ذنوبي.
1: وأنت بعد بيني بمثابة بي يا عم.
3: يا لطيف تاري، صحيح الدم بيقلبش ماي يا مؤمن.
4: قاضي كيف ما هو كان رح يقلب أقل من ماي لو ما ضمير اللي تكلف باقتراف الجريمة.
3: يا رب تنجينا. ايه معك حق.
4: الطمع يا ملحم الطمع هو احد اسباب مشاكل الحياة.

0: يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه بلا تمييز.
1: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونه.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: بدالن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر، الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. انتو اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.

الظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار من هون من شطي انطلق بحار زار الدني وكل الدني جبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا مين الانا. ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك على مواقع خالدي. انا صور الابي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الاجو من بعيد فيها طامعي. صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عريق. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين. صخرة جبل عامل عزم جزين بيروت أم الشرايع بالدني والدين أم الحضارة والأئمة المؤمنين. ومتنين يا سيفين بعدهم عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين عرجال كانوا قد وعدهم صادقين. ونسور بس كنت الوكرهم صنين وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين. شموخ العقورة صموت تنورين جبيل اللي قالت للعتم زحلي. هيدا الحرف مفتاح من شغلي فتاح باب النور وعي النايمين وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى لما الزمن عن عد ايام التهى. كانت بوقت طرابلس قد الدني وقديش حلم الغار اجريها اشتهى. وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت بعكار جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت. وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت. بأهدن الحارس مجدها خيال إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت. بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت. بصنين مطرح العمر ربنا عرزال تضل عينه عغفة بيروت. ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال عشوف فخر الدين صلي وفوت. عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط. عن كتف دير القمر خد القمر طال وهديه لبعقلين لسطوح البيوت. وميل على مختارة العزة ممال وكفي على الباروك عنخلي القال. سهلنا والجبل منبت للرجال ولصوب وادي التيم من عندك نزال. من حضن راشية الحضنة الاستقلال شمخة جبل شيخ المرويس قال. بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال بتغط مثل الطاير عزحلي. وعد عد رجال واحسب لي وعربش على خد الشمس واكتب لي. كفي طريقك على الهرمل وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير تيلاقيك. طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك والراس بتعادي اللي بيعاديك. حربتا بتحب اللي بيحبك وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيف نمية هلا بربك. طلوب الوفا بريتال بتلبيك اش مصطار عملت شرقها غربك والدرب هلأ وحدها بتهديك. رسمة سنابك خيلهن دربك مشيها وبس توصل علم داميك قدامها احتار الدهر وتلبك. مطرح ما نزل عمر الزمان شريك مطرح ما بتحس بعز بقلبك مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك. علي جبينك انت ببعلبك هونيك ربعي وقلعتي وسهلي هونيك حتى تختم الرحلي عن صخرة بالمرجلي حبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي اكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان. بلش بحرف اللام وتركها الشمس واحدة بتعرفوا لبنان.
لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد نزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربي شعخد الشمس واكتبلي.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

قبل الحرف والعلم، قبل الصفر والرقم، قبل الحرب قبل السلم، قبل العدل قبل الظلم، قبل الوعد قبل الزمان، ومن قبل ما يكون اللي كان كنتي حلم للعنفوان وابتدى فيك الحلم.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل. ولو بتعرفوا بوقتها شو صار، اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم، وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة، وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة، وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحي لي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحي لي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم غني أنا لأمي. بلغة الإشارة أمي بتفهم، مش متل أمات رفقاتي. ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

قالت بتحبني وشهقت بالبكي، قالت بتحبني وشهقت بالبكي.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

وطننا لبنان، كانوا يسموه زهرة البلدان. ليش خربتوه؟ ليش حكام؟ ليش شوهتوه؟ ليش أزلام؟ مزرعة عملتوه للغرب رهنتوه، نهبتوه سرقتوه برخيص بعتوه. كان يا مكان وطننا لبنان.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلو متر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألفة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: تعال وتطعم مريضة محمي براشة

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: حياكنا الشلحات الحلوة، وسالم كان يحبها زرقا، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، وهالشلحة وحدة رح تبقى.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

هنا راديو كوكبة. الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

0: انتم برفقة راديو كوكبة
1: 24 على 24.
2: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب، أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد، كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوه لعقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجهه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا

يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبرية، يا بلد القديسين والانبياء ارضك الله حمية. انا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها اهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسرانه.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار المجد. أيتها البتول الطوباوية، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخواتنا المعتقلين في المطار، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطارية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته الأول لما قام ابنك من بين الأموات، ثمرت هذا السر النهوض من الخطيئة.
2: لو لم تقم يا رب ما أتعس حياتنا. أنت لقيامتك كانت تدشين لعهد المصالحة والغفران مع الله. أنت لقيامتك فتحت لنا بواب السماء من جديد. أنت اللي من نور قبرك الفارغ أشرق نور الخلاص على كل الدنيا، النور يلي ما بتطفيه أي عتمة مهما قويت من مجدك. قيامتك يا رب أكدت لنا أنه الفرح هو اللي ناطرنا، وأنه الموت أبدا ما هو نهاية الطريق. علمنا نعرف نعيش بكل لحظة فرح القيامة، ونشهد أنه نحن أولاد القيامة، خاصة لما تعترضنا لحظات الموت القاسي أو لحظات الحزن المؤلم. مع أمك العذراء يلي ما شكت ولا لحظة بأنك حي، أعطينا قدام أي استحقاق إيمان نوقف موقف أولاد القيامة. أمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثاني، لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب، ثمرت هذا السر الشوق إلى السماء.
7: يا السماء اللي من قلبا نزلت على الأرض، رجع لك بعد ما تممت خير البشر وخلاصهم. راجع لحضن بيي وجروحاتي ضمانة البشر قدامه وليوم القيامة. حاولت عمر بقلوبهم صورة صغيرة عن جمالك، وزرعت بكل نبض الدم بذرة قداسي وخبيتها بسياج الإكليل اللي غرز شوكيته براسي. علقت عباب فكرون بمسامير الصليب إشارة بتقول هودي إلي أهل بيتي، ولفلفت بكفني خطاياهن الكتيرة والكبيرة والصغيرة واللي ما بتنقال، وحطيتها على أجرين بيي وقلت له كرمالي سامحن وخليني عمرلن ببيتنا بيوت تيرتاحوا من شقى الأرض وغربتها. رجعت لك يا سما بيي المليانة خيرات وبركات لكل الدنيا ولمدى الزمان. يا هالسما الناطرة كل البشر يرجعوا لها لأنهم منا خلقوا، وبفي التفاصيلها

0: هنا راديو كوكبة.
1: افتحي بوابك للآخر وشرعي كل طاقاتك لبني آدم، من ميلة أمي واقفة ومن ميلة هالصليب اللي بخوف كتار، وبين اتنين خلي البشر ينسوا زمن الغربة والخوف ويبدأ زمن السلام والأمان مع الثالوث الأقدس. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
6: المجد للآب والابن والروح القدس،
7: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثالث، لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار، ثمرت هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس.
1: الخوف هو من أعظم الشرور اللي ممكن يواجهها الإنسان بحياته. الخوف من المجتمع، الخوف من حاله، وحتى كمان الخوف

0: من الله. الرسل كانوا لابسين الخوف من بعد ما اختبروا صليب يسوع وفكروا أنه المسيح هو مجرد ذكرى قطعت بحياتهم، ولكن بس حل الروح القدس فهموا أنه المسيح بيعني الرسالة، بيعني الجرأة، بيعني الشهادة وحتى الاستشهاد. نعم، الروح القدس هو روح القوة والانتصار على كل تجربة بحياتنا. هو روح السلام اللي ما بينزرع بالنزاعات والحروب الجسدية والنفسية. هو روح الجرأة اللي ما بيسكت عن الحق وبيترأف بالمسكين. هيدا هو روح الله، هيدا هو روح القدس اللي منتجاهله أوقات كتير بحياتنا ومنحطه على جنب. معك يا مريم، خلينا نطلب من روح الله القدوس يكسر كل تكبر وتحجر بقلوبنا ويحولها لقلوب كل همة توصل كلمة الله. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الرابع، لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد، ثمرت هذا السر الميتة الصالحة.
1: بها السر من أسرار المجد، مريم أم الله المنزهة عن العيب والمعصومة من الخطية الأصلية، من بعد ما أنهت مسيرتها على الأرض انتقلت بالنفس والجسد للمجد السماوي. مريم حواء الجديدة، من أتجسد ابن الله لخلاص البشرية، اختارت تكون شريكة بمشروع الفدا، بمشروع الخلاص. من نعمها فاضت كل النعم عليها وعلى كل الناس. نتعلم منها الثبات بالإيمان والإصغاء لألهامات الروح القدس، وبصمت كبير وصلت لهالمكانة الرفيعة، نالت حظوي بعيون الرب. اتحاد الكل فينا نزهة عن العيوب وخليها تغلب الموت مثل ابنة، هيك رفعت بالجسد والنفس للمجد السماوي، هي الملكة على يمين الملك. نحن وين يا مريم؟ ليش بعدنا بعاد غرقانين بوحل العالم، مع أنه ابنك غسلنا من خطيتنا لما أحرق دمه على الصليب، وانت أكبر شاهدة لمشروع الفدا. بدنا شي يهزنا، بدنا وقفة تذكرنا بأصلنا وتقلنا نحن مين. نحن ولاد الله، جسدنا هيكل للروح القدس، وحفاظنا عليه هو عرفان جميل وإيمان ثابت بإله الحب اللي بليق فيه كل المجد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدتي. الخامس، لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. ثمرت هذا السر تكريم العذراء.
1: بعد ما اختبرنا أمور التيري شفناها بعيوننا، فكرنا فيها بعقولنا وتأملناها بقلوبنا. على مثالك يا ابن مريم رسولة السلام وسلطانة المحبة، إن الأوان إنه نعيش سر الاستسلام. وعلى مثال القديس يوحنا الحبيب يلي سمع من الرب هالكلمات: يا هذا هذه أمك، ويا هذا هذا ابنك. هالكلمات يلي اختبرون جدودنا وبياتنا وقت يلي أطلقوا عليك يا سيدة السيدات أجمل اسم مريم سيدة لبنان، من بعد ما كرسوا كل لبنان من الشمال للجنوب، من البقاع لكل منطقة بلبنان، تكريس تام لمريم. نحن اليوم جايين لعندك حتى نطلب منك نعمة الشجاعة، لحتى على مثال الرسل نترك العلي منتصرين على الخوف اللي بداخلنا، متحررين من قيود الخجل يلي مكبلتنا ومانعتنا نحكي عن ابنك يسوع بزمن صاروا كتار الخدام والجواري يلي عم بيدلوا علينا بالأصابع ويقولوا عنا إن من جماعته. ومع الأسف نحن على مثال بطرس عم نتنكر لإله وعم نقول ما منعرفه. علمينا نكون على مثالك أيقونة نشهد للرب حياتنا اليومية، علمينا نكون شهود حقيقيين نردد مع القديس بطرس: أنت هو ابن الله الحي. كوني المرشدة يلي بترشدنا دايما وبتنورنا لحتى نعمل كل يلي بيأمرنا فيه الابن السماوي يلي إله المجد والإكرام هلأ وكل أيام حياتنا وللأبد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه،

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

0: هنا راديو كوكبة.
1: استحلاها تعيش العمر في حضن الهنيه.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

0: راديو كوكب بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.
1: مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل، ولو بتعرفوا بوقتها شو صار اللي صار، صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم، وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة، وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة، وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همه، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي. ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني أنا لأمي بلغة الإشارة. أمي بتفهم مش متل أمات رفقاتي، ولا شوف وجه هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: حطوا ايديكم على الانجيل وعلى القران.
2: حطينا.
1: كلكم مستعدين؟ قولوا معي.
3: يا منموت كلنا وبينتهي الوطن، يا منكون رجال وبيبقى الوطن.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

Allah Allah. تسلم يا ابو احمد، تسلم ايديك. قلبي قلبي هون المشكله.

قطع على جفن الوسيع الدنيا يا نديم، أرضي عم بتقاسي

0: كل نهار أربعة رح نسهر سوا مع مسرحية من مسرحيات جورج خباز.
1: هلا اني بيقولوا لي ناطور، بس انا اكثر من ناطور بكثير، بعرفها زاويه زاويه لهالبنايه، مسلك قصط لها قصط الاسطر، فايد ببواخيش خفاناتها بخوش بخوش، بشطف دراج، بفتح بلاليع، بقشع مزاريب، لو مني والله لا تعم الفوضى وتاكلهم ظروف مرور الزمن المر. دعيكم الاصل فلسطيني، هجرنا بالستينات على لبنان، ما لحقنا شلشنا هون عركت بالسبعينات، حملنا ابي وهاجر فينا على العراق، ما لحقنا شلشنا هنيك عركت بالتسعينات، حملنا ابي ونزل فينا على الشام، ما لحقنا شلشنا هنيك عركت بال 2011، حملت حالي ورجعت على لبنان. يا اخي بلد مضياف وانساني لابعد حدود، وبيروت مفتوحه للجميع، مفتوحه لدرجه ما عاد يعرفوا يسكروها. رجعت على البناية اللي كان أبي شغال فيها بأواخر الستينات. هاي البناية مميزة، مرق عليها كتير، تعمرت بالأربعينات، مرق عليها عز بالخمسينات والستينات، ومرق عليها حرب بالسبعينات والثمانينات، ومرق عليها تراكتور بالتسعينات، وصار فيها شبعات وجوعات وحروب وهدنات، مساقبة بنص بيروت وخطوط التمام. سكان النواعين، يا يعني بدك تقول بناية علمانية معشعشة طائفية، بناها واحد فرنساوي يمكن لك من بيت غورو، حمل حاله ورجع عباريز، وترك القاعدين فيها يستلموا صيانتها. هبون قاعدين فيها صحيح من نفس البلد وبيحكوا نفس اللغة، بس ما حدا بيفهم على التاني، وكل واحد فتح حسابه وطالع الدم بالبناية لدرجة انها فسخت وعليها خطر توقع، وما عاد يقدروا يتفقوا ليلاقوا خطة لانقاذها. عندك بالطابق الأول شرقة عن ساكن الياس. الياس استلم رئاسة لجنة البناية عن أبوه، ويراتي بحيث أبوه كان مقرب من المعلم غورو، كانوا متفاهمين بالفرنساوي منيح. الياس مجوز وعنده ولدين مارون وشربين.
2: ايه بس مش عم تعصب؟ أنا ما أنا متعصب، ها كنت نادر لأن بس
1: ليش خل أولادك أعياد مار مارون ومار شربة؟
2: إيه واحد إشب 22 تشرين التاني سميته مارون، واحد ب13 سنة سميته شربة، نادر خيالك معي شي
1: بالطابق الأول غربان ساكن حسين.

0: لا بيصير بهالبنايه، والا بفلتوا اولاده على الطوابق وبسكروا الكوريدورات. 9 اولاد والعاشر على الطريق. شو اساميهم يا حسين؟
1: حسن، حسون، حسان جونيور، محاسن، تحسين، حسان، محسن، حسنة، وبتول.
0: واللي جاي شو راح تسميه؟
1: علي.
0: وإذا بنت؟
1: لا صابوا اسمه علي أنا أعمل لك.
0: طيب وإذا بنت؟
1: لا علي علي أنا أعمل لك.
0: عملتوا هيكو يا أخي؟
1: لا شو بدي يقولوا معكم صابوا اسمه علي؟
0: يا أخي بلكي الله رزقك بنت.
1: شو دخلك أني ربي لك بهبط لك خايمة ها؟
0: الطابق الثاني شرقا في الأولى. يقولوا له الحج. ما بعرف ليش، مع انه ما بحياته راح يحج.
1: يعني بقول شريه واخذها فخريه انا اعمل لك.
0: يقولها مجوز وعنده ولد واحد اسمه نيكولا، كمان دعيته للحج.
1: شريين انا اعمل لك.
0: احنا بنجمع كل العمر للحج واني بياخذوها هيك عجينه.
1: ايه والله ايه.
2: سمي ابنك نيكولا بتاخذها.
1: اعوذ بالله نيكولا، شو لوح شوكولا هو؟
0: الطابق الثاني شقا في عمر. ابو انتظم عمار البنايه وعمار حجر على كتافه، بضل دبي وصلي هو وحسين.
1: ضب ولينك يا حسين، ضب لسانك يا عمار، والله فلتن عولينك عطرم الغدا ها.
0: اخي عمار اذا عزت شي حكيني.
1: دعال منيح معك انت.
0: والله ما في زعل واخي الاصلي ها.
1: لا بضبط لك خايمه ها.
3: بتنام عندي خي عقاب ما تخاف.
1: انت ما حدا حكيك
3: ولا انت.
0: الله وكيلك هيك، فجاه بتلاقيهم علقوا فجاه اتفقوا. وين بيتفقوا مع بعضهم؟ على الياس، وبس يصفوا حساباتهم معه بترجع بتوعى فجأة الخلافات التاريخية.
3: احترم حالك أحسن ما تشوف شي ما بيعجبك.
1: شي مثل شو؟
3: شي ما بيعجبك بالمرة.
1: أكثر من هيك؟
0: الطابق الثالث شرقا عندك هاروت. أخ بيفهم عليه كلمة، وبس يعصب بيفلتنا بالأرمني.
4: زوير وامي سيشيس وجار البور، صد بخوش يسكور. كبابي عيني بس، كبابي عيني بس.
0: ما بود عارف شو عم يحكي، على إيش عم يسب لي لأنه بدل على ساعته. احتمال يكون عم بيقول يلعن الساعة اللي جيتوا فيها لهون، بس مين فاضي ترجم له؟ أو أكياس بترجم له؟
4: يلعن الساعة اللي جيتوا فيها لهون،
0: بس تحز المحظوظية عمر وحسين بترجموا له مع بعض كوراس.
3: يلعن الساعة اللي جيبوكم فيها لهون.
0: والطابق الثالث غربي في أبو معروف. مين طلال بيك ما بيتعاطى مع حدا، بهمه شغلتين بس.
5: انا مسالم وعيش لحالي بالطابق تبعي، بس ما حدا يقرب على جناحي الركب تفكه.
0: والشغله الثانيه ممنوع حدا يقرب له على منصبه بلجنه البنايه.
5: امنت الصندوق قلنا ابا عن جد، بقص ايد اللي بتقرب صوبه من ايام الاماره ونحن محافظين عليها. سامع يا حسين؟
1: وليدي بيسلموا عليك عطرم الغدا.
0: محسوبه ساكن على السطح وعندي اوضه على المدخل، تكنا صوب الشمال حد النهر هاد وميته باردة، وتخشيبة مالت الجنوب حد العين وميته حلوة، يعني بهوطنك يا هون تمام. بعرف اخبارهم بالتفاصيل، بسمعنا عم بيتشارعوا كل يوم، كوالي اولى بتفكرهم مختلفين، بس كوالي تانية بيشبهوا بعض كتير، خصوصي بالهموم. وين جمالهم بيصير نشر الغسيل؟ البلاكين يا سعيلته عند اهل مرته بكسروان، مرموا من البناية خوفا لتوقع، بيضل على التليفون عليك مع مرته وحسين كمان.
4: شو بعمل بسرق يعني؟
6: انا عم بقول لك تسرق بس مصروف كبير يا رشيد. والله مصروف كبير مش عم نلحق.
4: منين بجيب هلا البندوره؟
6: طيب العيد قرب وبدهم تياب العيد، شو بقول لهم؟
4: يطولوا بال وصفينا. شو في يعمل؟
6: صار لك شهر بتقول لي طولوا بالكم.
4: شو بعمل؟ مشعف حالي بتشعفي؟
6: لا انا ما قلتش 100 شعفه، شعفتين بيمشي الحال، بس انا بنقش في العزاوي.
4: مش عم بمزح انا.
6: هاني عم بقول اذا فينا نتدين الشيء لكن الله فرجين، بعدين شايفها على كهرباء.
4: ما بقى تجيبي لي سيره الدين، رح تقلنا الفايده يا مخلوقه.
6: بس انا قلبي على الاولاد والله حرام.
4: وانا مش حرام انا؟ والله العظيم بعد شي نهار الحياه والحيله.
6: هيك انت رجيل البيت، انت السند.
4: ايه وانا وين مسنون؟ مع شوية اتحمل. والله العظيم لو ما بيت طابق ارضي لكن بيت حيلي من البلكون.
5: ولو يا جاد بيتنا مفتوح اهلا وسهلا فيه. وقت اللي بدك فيك تطلع تكب حيلك من عندي.
4: ممنونك انا جاري.
1: كلك زوق يا جار.
5: انت وقعد قرب ما حدانش حكيك.
1: عم شو وحديني حتى فيش واحد ينتحر من عندك.
5: روح انتحر عند غيري اذا، لان حضرتك بتكون عسل جاي تنتحر، بتغير رايك عندي وبصير بدك قرعه متي معي.
3: وانا بتشربني قرعه متي عندك؟
5: لك بامر هالقرعه
3: حبيبي يا طلال.
5: عيوني يا عمر.
7: نو نو نو، مش معقول عم بيصير. اسف مطر.
5: حياتي روقي شوي.
7: ما بدي روق، ما بكفي معدي بالبنيه الزفت، مثل ما اقعد بالاشرفيه اخذ ممر بالكاريدور.
5: شو بعمل يعني؟
7: بيعه وخلصني من الشقه بقى. صار فيه
5: مين بيشتري بيت مهرهر مثل هيدا؟ ما شايف الناس شو بالتفسيخ؟
7: والتفسيخ أنا شو بعمل بالحالة؟ شو بقول لصاحبتي؟ كل وحدة فقعة سرايا بالأشرفية وأنا جزء في رجتي بالحي الزفت.
5: ما بسمح لك نانا، هيدا الحي له رمزيته، حي الوحدة الوطنية، حي العيش المشترك، حي اللا طائفية، حي التاريخي والتلاقي.
1: وطولنا هالتلفزيون الله.
5: نحن نموذج لكل مواطن ما بيعرف يتقبل الآخر.
1: الله يتقبل منك.
7: تفضل، لك ملا نموذج.
1: بونسوار مدام نانا.
7: أهلا بونسوار.
1: توفا بيان؟
7: وي.
1: ونحن كمان توفا بيان ميرسي، عشو شايفي حالك؟ إذا أنت توفا بيان، نحن توفا بيان وميرسي كتير كمان.
5: كيفك جار صفا؟
1: وعليكم الصفا ورحمة الله وبركاته.
7: وين قاعدة أنا وين؟
1: على الكرسي.
7: ما لي عين أزوم حدا عبيتي، كلهم أحسن مني.
5: لا مش كلهم أحسن منك، أنت عندك باركينج على القليلة هنا، وين بصفوا؟
7: بشرفك نقولها، ما تشينا بوتوكوا، مثلك هيك رح أميل عشا بمونبلييه، ها؟ عندي ميت عزيمة بدي ردها.
5: لحشان تترديها هلا.
7: وعينك أبردة يعني؟
5: ما شايف الظروف، ابني قصته باللي سيب عن ما سكرته يا مخلوعة.
7: نعمل عشا بنشوف كيف ندبرها بعدين، شو ما بيبقى من فرسكو، دبروي توا، سيتا في تا صورة اللي تي تاتوندي تي، جمافو موا.
5: وطولنا على التلفزيون، أو غير الفرنس ده الله.
7: أنت اسكت. ما بضلك طوشنا على التليفون مع مرتك.
5: انت مش شايفة ابنك كي بضل طوشنا بالطنطون؟
7: الطنطون؟ هيدا بيانو؟ عم بيدرس بيانو يا أريري؟
1: عايب بلام لنا جوال عكي، هيدا أريري ما أريري عبو سرعة وجه. بيانو عراسنا وعيننا، بس لو بيغير فأس بكون ممنون، وليلو حد الدو في ريح حدا يخبره ينقول
5: معلي عنوطة وحدة.
7: شو بعاد عن السيفيليزاسيون عندكم؟

0: هنا راديو كوكبة.
1: أخي طلال، أنت فيك تطلطل من وقت لوقت بيت بيتك، بس غيرك يسترجي قلبي بإثنى والله بيكلها.
2: لك وطو صوتهم بدنا ننام بابايا. لعم أقوله مثلك برش كبابل.
3: ليش مثل؟ برش بابل ونص.
2: طفلوني عشترى غيري يا.
4: شو عم يقول؟
2: عم بيقول إذا ضلوا تزعجوه هيك رح يطلع ينام عن طلال.
1: حسين ما تلعبش بعليقة.
2: ما فيش أخذوا الأولاد عم يلعبوا فيه.
1: مينو؟
2: عليقي. شو يعني عليك دخلك؟
3: بدك تسأل هارون؟
2: احترمي حالك الياس.
1: هيك الله وكيلكم. دبي وعصري.
2: شو يعني دبي وعصري أنت كمان؟
3: بدك تسأل هارون؟
2: عصري واضح يعني عصير.
3: عصير شو؟
2: بستر ما بابا.
3: ودبي؟
2: كمان واضح. دبي يعني مرتك.
3: شو قلت؟ ولي أنا مرتي دبي وليه؟ لا عملوا سووا فيك.
1: في ضل الشارع كل النهار. ما في شيء بسكتهم بوحدهم إلا شغلة وحدة. نشيد وطني.
2: كبابيزك كبابي.
3: شو عم بيقول؟
2: عم بيقول دبي ومكترة.
3: وليه كانك رجال تنزل لهم.
2: إن كنك رجال تطلع لهم.
5: طلع يا رجال شو ناطرة بقى نتعشو زعلان وما معه حق.
3: بخصوص
5: بخصوص مرتك.
1: احترم حالك يا سبترين.
5: لن تحترم حالك.
1: كل يوم شريعة متغير لحد ما تكبر وتوسخ بالكلام.
3: بدي أعرف لو مني أنت شو بتصوب هالبناية.
2: ولك روح كان لك ايام انا حامل بنايه على كتفي.
1: كل واحد بيعتبر حاله الاهم بالبنايه.
2: لو مني هالبنايه ما تعمرت.
3: لو ما انا رئيس اللجنه
4: بالولاده
3: ما كانت بعد وافق على اجريها.
4: ايوه
3: ولا كانت مميزه بالبنايات المحيطه فيها اقليميه.
2: ولك لو منك كان العدو نايم عندك بالاوضه حد الدبه
1: فشل برقبته. كل عمر الاماره هي المحافظة على الهويه. لو منا كنتوا صرتوا بخبركين ولحطتكم الدوله العثمانيه.
6: ولك قبل الاماره بكتير نحن هون. نحن المشرقيين الاصليين.
7: مشرقيين؟ نو نحن مش مشرقيين نحن مغربيين.
4: مغربيين؟
7: ايه نحن جينا مع الفرنسويه.
3: نحن فينيقيه.
2: نحن عرب.
6: نحن مشرقيين.
2: نحن بدنا ننام. تواجدونا بابا عنا شغل بكرة.
6: نحن هون قبل الكل.
2: نحكي عربي شو منكون؟
3: كنا نحكي سرياني
6: وقبل أشوري.
3: مظبوط كنا نحكي أشوري بالقاف.
2: حكينا إيراني فترة مبلا أنا عم أقول لك.
3: نحن بلد عربي. نحن بلد فينيقي زواجها عربي.
1: نحن بلد زواجهين.
2: عربي زواج فارسي.
8: أنا شايف ولا عربي ولا فينيقي ولا شيء من هيدا. أنا شايفه ذو.
4: ذو شو؟
8: ذو بس.
4: لا
1: هذا أبو رائد.
4: أهلا أبو رائد.
1: أبو رائد زلمة علماني. علماني أصلي. مو من شق طائفيان أو زعلان من الوقف أو عامل ردة فعل على أهله. لا علماني بالفكر وبالدم. ولأنه إيه يقولوا عنه خرفان.
4: فوت نام أبو رائد فوت.
1: بس والله مو خرفان واعي ومكتر.
8: أوعوه بقى أوعوه. عيشوا بتجرد كبشر. لازم ننظر لبعضنا مساواة تحت راية قانون ألماني بيمحي الطائفية من النفوس وبيقلعها من فلوسها.
2: والله وين الزهايمر معه منيح ها؟
8: وهو يا بشر قبل فوات الأوان.
3: ايه ايه أبو رائد ايه طول عمرك حبيبي مخنوعة بس انت فوت نام.
8: الدين للرب والوطن للجميع.
2: حلو شي جديد عم بيقولوا. خليك بصحتك أبو رائد.
8: وهو طلعوا من عزتكم لتقدروا تبدوا وطن لأولادكم.
2: أبو رائد حبيبي حدك على الكمنضينة في مثل علبة روز صغيرة.
8: خلي الكفاءة هي اللي تحكم.
2: حنجور سحر صغير.
8: خلي الكفاءة هي اللي تقرر مصاير الناس.
2: صح الحنجور بكفاءة في بقلب حبوب مثل بلانسال.
8: هالوطن ما بقى يحمل شرزمة.
2: سفلك حطان على السريع وين الكريزة منيح هني عمل له.
8: حرام عليكم تبقوا هيك مختلفين. وقتين عسرة موجة التطور.
2: ترجع سكرة عشان الهيموروتي وهودي زلطة مش أكروكيه.
8: ما راح تقدروا تبدوا وطن. رح تضلوا أبين مفرقة هون وهون.
2: فوت نام أبو رائد فوت نام حبيبي.
3: كل يوم نفس العدية ولو ما بيغير حرف ما بيزهر. حلو يغير شوي.
1: بعدوا لعندي إثا.
8: التاريخ ما رح يرحمكم.
3: أي تاريخ تبعنا ولا تبعهم؟
4: تبعنا.
2: لا تاعنا.
5: لا تاعولنا.
1: تبعولنا. مثل ما شفتوا الشباب مختلفين على التواريخ والتاريخ والتاريخ. كل واحد بيخبر تاريخ حسابه بلفوا ناحيته. لك يا جماعة تركوا التاريخ يعمل شغله. ما بيخلوه. ما نعينه عن الكلام لأنه إذا حكي الحقيقة ما راح توفي مع حدا منه.
8: بس التاريخ بيحاسب ولو بعد حين.
2: أي واحد المزور أو الحقيقة؟
8: التاريخ ما بيتزور يا ابني. قد ما يحاولوا يزوروه بينتفض على حاله وبيقول الحقيقة المطلقة للزمان.
2: لك زلوط العلبة كلها فرض مرة أو يعني اللي كريزة منيح أنا عمل لك.
3: قلت يا جماعة والله أبو رائد معه حق. ما بصير ما عندنا تاريخ نحن كمان. ولو بلد طويل عريض ما عنده تاريخ واضح وصريح.
2: لحظة كل شي بدك من أساسها غلط. أول شي بلد طويل عريض.

0: كله قد النتفة.
1: ايه والله كل لبناني بيطلعش حجمه الضيعة بجنوب. بجنوب افريقيا.
2: مش مهم الكمية، المهم النوعية. بلدنا كبير بأدمغته وبقدراته.
1: ابو رائد مرق له الحنجور لطلال، خليه يسف له حبتان.
2: طبقه
1: مش عم يطبق معي.
2: بس ولي معه حق حسين، بلدنا كله وقت بنتفي ومش قادرين نتفق عشي.
3: ما لأنه هيك عيب علينا من واحد كتاب التاريخ ونعيبه بمدارس الأجيال اللي جاي. أنا معك إياس، بدنا كتاب واضح وصريح.
1: واضح فهمناها، معناها واضح بس صريح وما بتلاقيه.
4: أنا هون.
3: مين؟
4: أنا التاريخ.
3: أحلى.
1: عيش بسمع صوتك يا زلمة، ولوينك أنت وقفت عند تلت ابتدائي وما عشفناك؟
4: حسيت عندكم النية إنه تسمحوا لي أحكي فتحمستوا جي.
1: أهلا بجايتك، بس مع مني مش كتير متفقين، يعني ما كتير تضيع وقتك.
5: تركوا يحكي للزلمة، ما صدقنا طلع صوته.
6: إيه هس كلامك محله.
1: هس؟
6: إيه هستوري يعني.
1: عم ترنجو؟
6: تفضل قول.
4: في اليوم الأول خلق الله السماء والأرض.
7: لو شو عم تحكي يا زلمة؟
4: وكان الكون مكونا من الماء واليابسة.
1: الماء لو صار واليابسة صارت يابسة بحق وحقاق.
4: ومن لفحة هواء خلق آدم.
1: دلنقنا ما أني نسلمته لآدم، ضل يقول نسكوت يا بني آدم.
6: وأنا بعتولي الآدمي
3: روح تنسمع يا وادي.
4: وعاش آدم في الجنة وحده.
3: كيف جنة بلا حواء؟ في شي غلط،
1: مو تجرى الحياة بلا حواء.
4: ومن ضلع آدم خلق حواء.
8: انتو برفقة راديو كوكبة.
1: بشرفكم حد بيصدق انه هاي من ضلعه. هي بدها أفحص صدري لوحده.
4: وخلق حواء.
1: حواء وحده بس، كيف ما بيطلع لنا اربعه؟
6: وحده وبزياده،
1: وبركي ما شفتلوش ولاد.
4: فرزقا بقايين وهابيل.
1: عرفتوا قايين؟ هذا ابن الحرام قتل خيه وطلوا بين الشياح وعين الرمانه. يعني عم اقول لك
6: اسكت يا حبيب.
1: لاني قايين اذا هيك.
4: وقد اتت الافا عند حواء لاقناعها بقطف التفاح المحرمه.
1: انه هالقد مشردع التفاح، ما عم يكب التفاح انها مش عارفين نصدره. تمروا عند بيت عمي على الخروبي والله لا يطمه بالتفاح، عم بيروح نتر لان.
4: فاكلت حواء تفاحه.
1: اي وادم شو اكل وقت دخلك؟
6: خوخ.
3: ليك هس اختصر الله خليك، نحن بهمنا هون، وصلنا لهون.
4: وانقسمت الشعوب على بعضها وتقسمت الأراضي، وسميت هذه المنطقة فيما بعد ببلاد الشام.
6: لحظة لحظة لحظة، لا لا لا بتصير هاد. شو بلاد الشام؟ لبنان 10453.
1: مع مزارع شبعة اوعها.
6: بلاد الشام ونص.
9: نو كان اسمها فينيقيا.
3: بلاد الشام تمتد من اسطنبول الى الجزيرة العربية.
2: مش فارقة معي، انا بهمني مركز الامارة. لهيك يا تاريخ اذا بتقرب عليا والله لضبك بالجنوب.
4: منذ القدم سكن هذه الارض على الشاطئ الساحلي الفينيقيون.
9: شفتوا شفتوا الفينيقيين والسان فينيسيان،
4: وكانوا يمتازون بالتجارة.
1: ايه وبعدهم؟
6: لا نحن سبقناهم بابا.
4: وبصنع البواخر.
1: عشان الكهرباء من وقتها كانوا عم يفكروا بالحلول. انا عم اقول لك
9: بواخر تورستيك.
1: للهجره الى فرنسا،
6: الى المانيا،
1: الى كندا.
6: ما كنتش في كندا بوقتها.
1: بلا بس كان كولومبوس لابد عنها ما يستقبلوا الناس حين. انا عم اقول لك
4: واكتشف الفينيقيون اللون الارجواني.
9: واو لبغدو.
1: بس ارجواني ميل على اصفر معك؟
6: لا ارجواني يعني ارجواني مايل عن بيدي.
1: بس على الشمس بيصفر معك؟
6: بالعكس، كل ما حطيته بالشمس كل ما ميل لنبيدي.
1: لكن هناك الاخضر زيت اكتشفوه عنا هون بالنبطيه تحديدا. انا عم اقول لك
4: واكتشف الفينيقيون الحرف.
3: ايوه
1: الحرف الفارسي معك؟
3: العربي طبعا.
9: لا لا تا
6: الحرف الكرشوني.
3: الحرف الارمني بابا.
6: اكتشفوا حرف واحد القاف. اول في حرف القاف، بعدين كانت الابجديه.
4: وكان مكتشف الحرف يدعى قدموس.
1: قدموس هيدي مدرسه عندنا بيصار. ما قدموس من عندنا من جنوب. انا عم اقول لك
6: لا مش بجنوب. اكتشف الحرف عشط جبال.
1: مظبوط عشط جبال.
4: صحيح اكتشف قدموس الحرف عشط جبال.
1: شفت؟ بس عشط صوب ليسا معاك؟
6: لا عشط جبال على البحر.
9: حد الانديسنس على البلاج بالبنجالوس.
4: وكانت عشتروت إلهة الحب آنذاك.
1: عشتروت هذا مطعم عندنا بالضاحية مع عشتروت من حارة حراك. أنا أعمل لك.
4: وكان حبيبها الأزلي يدعى أدونيس.
6: أدونيس لعلّه. أدونيس كسروان حبيبي ما خلصكم فيه.
1: أدونيس كسروان؟
6: إيه بعد مفرق يسوع الملك دغري. عم فرق كنيسة مار شاربل.
1: سلام على اسمه، والله أنا بحبه لمار شاربل. إديس منفتح أخي منه طائفة. بيعمل عجائب مع الكل، معنا ومعكن ومعهم، مش مثل مار مارون، شادد إيده وما بيعمل عجائب بالمرة. ما تزعل مني، حتى جامعته ما بيخدمها. بخيل السلام على اسمه.
0: تعرف ليه؟
1: لا،
0: لأنه مرمرون، أصله روم. شفتوا؟ مش عاجبينك الروم؟ نحن يا حبيبي زبدة الزبدة، نحن الأصل.
10: إيه بس فرين وإيدكم شوية حجم طبينا.
0: نحن يا ريس ربنا نقينا كلية. شفت ليه؟ أنتوا يلا شالكم دكمة.
1: منيح يا حاج، رد علينا شوف، رد علينا شوف.
10: فرجيك يا لولا.
1: شو صرت روم مبين؟
10: لا خمس بعيونا
9: حبيبي. الروم يعني رومان، نحن أصلا غربي من أوروبا، ما بعرف شو جيبنا لهون.
3: الأتراك بابا الأتراك، أنا عم أقول لك.
0: شو هيدا؟
1: هيدا التاريخ فقع نومي.
3: زهدون بعد تشارعوا.
0: وعينا جفي وعين.
1: هس ريخو، قوم على المدرسة بابا قوم.
4: نعم شو في؟
1: هس عدم كلوب عتيني مال عم تشنخر لأن
4: عفوا
1: بس اللوب صوبنا شو واحد زلي فينيقية وأدونيس وما أدونيس. شو بهالأوزاعي مع عشبيتك؟
3: بدي عزبك هس، إذا فيك تتصرنا التاريخ القديم هيدا متفقين عليه. قرب صب هلا شوي. الله،
4: وانتشرت المسيحية في البلاد.
11: أيوة
0: شو خصك أنت عم قول انتشرت المسيحية؟
10: ولك كيف شو خصني؟ نحن أكترية مسيحية بالبلد.
0: بس نحن قبلكم بكتير، وكان البلد روم صرف، مش هناك مرتاح.
10: إيه بس نحن جينا وجبنا الحضارة معنا.
9: لزموان الحضارة منعنا لكاثوليك.
0: بس تجوزت صرت أرثوذكس.
9: عتذكرة أنا دوريجين كاثوليك مسيحية أوروبا.
3: حبيبي أرمينيا أول ناس كانوا مسيحيين بالعالم.
10: إيه بس لو من الموارنة انسى الحضارة،
0: لو من الروم انسى الجذور،
9: لو من الكاثوليك انسى فرانكوفوني،
3: لو من أرمن انسى اقتصاد.
1: ونحن ما قلنا عازي هون، إيه كمالة عدد نحن هون.
3: تركن حلوين عم يتشارعوا ببعضهم، خلينا نتفرج.
1: هلا بعد شوي دورنا نشارع عني وياك، بس يدخل الإسلام على البلاد.
10: لو ما نحن هون انسى لبنان،
0: لو ما نحن هون انسى لبنان،
3: لو ما نحن هون انسى برش حمود.
1: وعنجر، عنجر مش بالحساب يا جار.
3: معلوم عنجر قبل كل بابا، صيفية عنجر، شتوية برش حمود، شوبينج زلقة.
0: عنجر؟ لو من الميل فخر الدين المعنى الثاني الكبير ما كانش في عنجر أصلا. هو اللي حررها من العثمانية عايام الأمارة بمعركة طلطنة، مش هيك يا تاريخ؟
4: وانتصر الميل فخر الدين على الجيش العثماني في معركة عنجر.
3: بس رجعوا نفيوها إيطاليا.
9: بس رجع رجع وجيب معه الحضارة الأوروبية من إيطاليا وعمروا أوتيل فينيسيا.
11: هاي
3: ورجعوا قتلوه.
1: ما كنت مستهون 400 سنة، شلا شو هون الأتراك حكمونا 400 سنة ومستكترين 40 سنة بالإستيز. لك شو بده يعقل واحد؟
10: هلقونا 400 سنة.
3: ام نستاهل، ما كان فينا نحكم حالنا وبعدنا.
0: ايه بس عززوا الطائفية وعملونا فوقية.
9: وعشو دخلك انه متكبرين الاتراك؟ فرنساوي ما بيعرفوا يحكوا.
10: سخرونا عايمون، كنا مسؤولين.
0: محكومين
1: محرومين. عايم الاتراك معلق. لا لا وين اقول، عايم جمالك. شو بقى عبطلة فيها هيك تاريخ عم يحكي معني.
4: وفي سنة 1918 خرج العثمانيون من البلاد وتحررت من طغيان الاحتلال.
1: انت ملخبط بالتواريخ حبيبي، رسنتك فيها ماس كهرباء. بعدنا بالعثماني عيين مير بشير.
3: مير بشير من جماعتنا.
10: رجع صار من جماعتنا.
0: الله لا يوقعه على العملي، طير من ايدنا العمارة.
9: ما حدا يجيب سيرة البرنس بشير.
10: بشير حي فينا.
1: ليش عم نحكي عن بشير الثاني؟
10: وانا كمان عم نحكي عن بشير الثاني.
4: وبعد الحرب العالمية الاولى دخل الفرنسيون البلاد وحكموها مدة 30 عاما.
9: فيف لا فرانس،
11: فيف لا فرانس.
1: بعد تذكرتك مصايت بقى ما تنسى.
9: هيدا احتلال، تركوا لنا مدارس ارساليات مؤسسات جمعيات لغات.
3: ايه بس كمان عززوا الطائفيه.
0: عافيك وعطوا الموارنه الرئاسي.
9: وشو علي شريك كانوا اكتريه بوقتها.
1: ولا مين اكتريه، لذلك نحن نطالب بالغاء الطائفيه السياسيه.
0: ابو رائد نزل له الحنجور وخذ الفراغ عند.
3: ايه بس نحن اتحدنا كلبنانيين وقاومنا الاحتلال الفرنسي ونزلنا ب 14 اذار على الداون تاون وطردنا الاحتلال من البلد.
10: يا عمر كل اللي حصل انه صار لازم يفلوا مثل عطول.
4: واقتاد الفرنسيون عددا من مسؤولي البلاد الى قلعة راشية حيث سجنوا هناك مدة 9 أيام. وكان على رأسهم رئيس الجمهورية بشار الخوري،
10: حبيب قلبي،
4: رئيس الحكومة رياض الصلح،
10: حبيب قلبي،
4: والوزراء سليم طقلة، عادل عسيران، عبد الحميد كرامي،
10: عروسي والله،
4: المير مجيد إرسلان،
10: يقبلني رب وما في بال،
4: كميل شمعون وبيير الجميل.
1: دخلك الاستيز ما كانش معون.
4: مما أدى إلى حراك شعبي كثيف.
12: هيدا هو الحراك المدني. نزلنا لنقول لا للاحتلال، لا للفساد، لا للاستئثار بالسلطة. بس كان في بيناتنا حبيبة زهور وكاميرات أجهدوا الحراك.
1: أبو رائد بعدك واي حبيبي، فوتني ما بيسومش الحراك، بكرة بتكربش على الصبح.
4: وإثر الضغط الشعبي خرج المسؤولون من السجن ليأخذ لبنان استقلاله في 22 تشرين الثاني 43.
11: هاي يا مهايري بالعدائي فرساني قاتلين. هاي.
4: وتوزعت حصص المسؤولية على الشكل التالي: رئاسة الجمهورية للموارنة،
10: طبعا،
4: رئاسة الحكومة للسنة،
10: معلوم،
1: زيحوا هيك زيحوا دارنا هلأ، تفضل احكي،
4: قيادة الجيش للموارنة، وزارة الخارجية ونيابة المجلس للروم الأرثوذكس،
10: معلوم،
4: ورئاسة مجلس النواب للشيعة.
10: الله أكبر. ولك يا حسين، ولك واحد رصاصة طايشة عندي.
1: شو بعمل لها إذا طايشة؟ لك رفقات راحوا هيك، لو واحدة اجت لعندها طايشة الله يهديها.
10: طيب معه تبعت رصاصة مثل هاي،
1: رد ليها بعدين على وقت، بس لا ترضى فاضيها عايب حشيها.
4: أما المقاعد الباقية فتوزعت على الأقليات.
10: كتر خيركم والله، الله يجيبك يا سنة 60 تنعمل قانون مثل الخلق.
13: ونحن بابا شو ما في شيء قلنا؟
1: بلا، في وزارة شؤون المرأة خدوا، ونحن مش فاضيين.
4: وحكم اللبنانيون ذاتهم بذاتهم،
11: وهناك البكاء،
4: واستلموا زمام الأمور
11: وصغير الأسنان.
4: واستقر هذا البلد الصغير لأول مرة منذ تأسيسه.
10: ما تشد ايدك كتير، مش مطول الخبرية، عندك 76
1: و82
13: و7 أيار،
10: ولك أي استقلال بابا؟ تركيا بعده لهلأ ما اعترف في مجزرة.
4: وبعد تعثرات في الخمسينات بدأ لبنان موسم العز، وعاش أبهى أيامه في أواخر الخمسينات حتى أوائل السبعينات. أصبحت بيروت ملقى السياح، سويسرا الشرق منبع الحضارة والفنون.

0: هاتوا معلق عنده الديسك.
1: بسيطة.

0: عرفوا خلاص خلصت غنية على الياس
1: لا أعرف في موسيعة وين محمود وين معروف وين الياس
2: شفتوا حتى من الدبكة محرومين
1: وين الياس وين الياس وين الياس
3: يا خيي كان في الياس بالغنية
1: طالبتين
2: والله بعد لك كم حسين عنا لتضل تغني للصبح
1: لا
2: أني رايق أني خذوا وقتكم
1: وين الياس وين حسين
2: أني هون أني هيك الأول واحد اثنين
1: مرحبتين ومرحبتين وين نهدب بيكي وين وين حسين وين حسين وين حسين وين حسين
2: أني هون أني هيك الأول
4: بترأسونا معكم
5: لا
6: لفوق. سامع. وعلى إثر نكبة 67 عاشت الدول العربية صراعات سياسية كبيرة مما أدى إلى حقن وشحن مجمد تحت رماد السلام المصطنع وحدث المتوقع في 75 واندلعت الحرب اللبنانية في 13 نيسان بدأت الحرب الأهلية في لبنان يميني يساري ثم حولوها إلى مسلم مسيحي ثم إلى مسلم مسلم ثم إلى مسيحي درزي ثم إلى مسيحي مسيحي وبعدها إلى سني شيعي
7: انتو برفقة راديو كوكبة
2: يا سلامة ولا تريخ ولا شكرشك عالي يا خالي دخنا يا شيخ اعتمد لك عدو حليف بس ترف لح سكة وحدة
6: حرب دمرت البلد حجرا وبشرا وقسمت بيروت إلى

0: وابن خالته بالحمرة.
1: فيكش تشوفه.
2: ابن عمتي مونتلياس.
3: ما فيك تشوفه.
4: ومحل بصير مع البربيل.
2: امسى.
0: وعلي وشوف وعند دارة ود ابن حلي.
5: يا ليت والله. كنت ودي بس الطلقات صعبة. الله جيبك يا ست 2001 تنعمل هالمصالحة التاريخية ونخلص بقى.
6: وساحة البرج. شو صار على ساحة البرج؟
7: طلع العشب البري.
6: والأسواق والشوارع
7: سكروها.
6: وبنايتنا
7: صارت خطوط تماس.
5: صار الخطر حوالينا قريب.
1: حوالينا كلنا قريب كتير كتير.
0: بس أنا ما رح أترك بيتي.
7: ونحن كمان.
6: ولا ممكن نفل من هون. أنا خلقت لكون على خطوط التماس بالنص.
5: وأنا قاعد قبضا يقدر يقرب ويقلعني.
0: وأنا ربيت هون وبس ساحة كنا نلعب أنا وعمر فوتبول.
1: وأنا ربيت هون بس ساحة كنا نلعب أني ونولا مصارعة حرة.
5: وأنا ربيت هون وكنا نلعب أنا وهاروط بالحر.
1: بس الرشاشات كانوا لعبة على البطارية. بس تخلص البطارية تخلص اللعبة ما حدش يموت بالآخر. ليش تصار هيك؟
6: حولوا اللعبة لحقيقة والبطارية ما عادش تخلص.
1: بدها تكون دوراسل.
7: تدم وتدم وتدم
8: وتدم وتدم وتدم وتدم.
9: خلاص.
0: أنا زهقت هون. رزق الله عين العز. كنت الناس مثل النمل حوالينا.
10: يا زلمة ولا نومري إذا بيقطع جردون بأنصو.
1: إيه بس عم يسيبونا لنا. أنا صار في 7 بوخاش غير الأصلي.
0: بعدين صار في كتير شعر غيرنا من وراء الحرب. بطلنا كتير زيت السكسة.
10: يلا بكرة بتخلص الحرب وبيفدونا من هون.
3: إن شاء الله ينقلونا عشي ساحة جامعة. على قليل بنشوف حلوين رايحين جايين.
0: انا بعملكم وصفه بيخدونا على الكسنيك.
1: بس الله يخليك انه يرممونا يسكروا البواخاش عشان شو في العصافير.
10: وبس يخلصوا يردونا لهون مشان يعملوا حوالينا مهرجانات بابا
1: او باركينج سيارات حسب.
0: انت ملاحظ انه كل الرصاصات اللي فيك من صوبكم
10: والرصاصات اللي فيك من صوبكم حبيبي لان بلشت من صوبكم.
3: لا من صوبكم.
10: لا من صوبكم.
1: ولتاريخ بحيات الخلاق من بلش الحرب الشنيعه بحياة أختك جغرافيا.
0: واضحة. ما بدك تاني خوفيا.
5: ليش عم تطلع فيي؟ أنا ضحية مثلي مثلك.
10: معروف من بلش.
5: شو خاص معروف يا ابني؟
10: هي بلشت بعين رماني ما هيك؟
5: لا هي بلشت بقلوب ملياني.
10: بلشت بيرمان بابا حد كنيسة.
5: خيام؟
0: هني بلشوا يتعدوا.
10: لا اسمحني فيها هيا مو معروف.
5: شو خاص معروف يا ابني؟
6: ولك رؤوا شوي خلوا التاريخ يحكي.
1: اتفضل هس حديثك محله. اتفضل حبيبي احكي.
0: اتفضل كفو.
1: عم وينه؟
10: نطع حسه.
1: هاتوا أخذ بريك.
10: حاس علينا مش هنتفق فال.
5: أنا أقول معش بده يكفي. انخجل يا سندي.
6: لا ما انخجل. بس إذا قال الحقيقة كلكم رح تنجرحوا لأن كلكم مذنبين. اتنقلتوا ولا خريصكم الطائفية وفضلتوا ببعضكم أحقاتكم الدفينة ونسيتوا الأرض اللي حاضنتكم وحاضن أولادكم ومستقبلهم.
11: نؤمن بإله واحد.
1: حرما يا حج.
10: جمعنا عيونه.
5: إذا التاريخ استسلم واعتزل أنا بكمل الحكاية.
0: هاي هاي أنت مين سمح لك أصلا تبلش بالحكاية؟
5: ما عم بتبرع مشان التلفزيون. لما يجوا يعملوا تقرير عن وضع البداية لازم حدا يحكي وما يكون آخر طرف.
10: لا حبيبي لا. لو كنا مختلفين نرجع نتفاوض ونتفق على قرار واحد. لازم حدا مسكين البنية هو اللي يكفي الخبرية. زي ما قال لك أنا رح كفي الحكاية.
5: بس والله أنا حافظهم منيح.
10: مرع البنية حرب من أسوأ الحروب بتاريخ المنطقة. وبرغم القصف من الجهتين بقيت صامدة. هالمايل يعتبروها لهوديك وهالمايل يعتبروها لهوديك. وكيف معركة تاكل خبيط؟ مع هيدا وكله بقيوا أهليها فيها. ما حدا ترك بيته. وبقيت البناية واقفة على جريها. وفترة الأعمار وكونها مش ملك حدا ما قدروا هدوها وعمروا محلها مول أو سنتر أو قهوة أراجيل. بقيت رمز العاصمة وبقينا فيها رمز الصمود والوحدة الوطنية.
1: والله خرجك زي أخبار على التلفزيون اللبناني. أنت طالع شكلك هيك أسود وأبيض. لا لا لا لا لا, لا, لا تعبي. هلا بيحمروشك بتصير بالألوان بيزعبوك من التلفزيون. والله إن وجهك تليجي.
4: شو؟
1: تليجي.
4: قصدك تليجينيك؟
1: أنت قلت يعني ما قلت شيء.
10: بس للأسف هالبناية مهددة وقع. عكتر ما أكلت قتل بلش يبين فيها التفسيخ والنش. بقول المهندسين في خطر تهبط بين ليلي ضحاها لأن أساساتها تخلخلوا. لذلك نحن هلأ تحت خطر كبير. لا فيها نتركها ولا فيها نبقى فيها.
1: إنه وين بدنا نروح؟
9: مزبط وين بدنا نروح؟
10: بس ممكن تقع علينا.
3: البنية بدها ترميم.
5: بتكلف كتير وما حدا منا قادر يحط ليرة.
10: بدنا مساعدة بابا.
5: ما حدا يقرب على صندوق المهجة.
10: مأجرينها.
3: كلنا مديونين، ما بقى فينا نتدين أكتر من هيك.
10: الدولة مسؤولة عن هالشيء.
1: حلو إنك تصحى إنك كوميكي.
0: ولك يا عمر طلع على سنة شعر كتبت واستنشدت واعتصمت وزيارات عند المسؤولين، ما حدا لكشنا.
10: مشان هيك دعينا لاجتماع الطارئ لنلاقي حل المشكله احنا فيها.
3: اجتماع للجنة البنايه.
10: ما هينا وكله اختلفنا الان كل واحد براي.
0: البنايه بتترمم وبترجع خلنج.
4: وين بتترمم؟ البنايه ما بيتزبط فيها شيء، وبين التكه والتانيه بتوقع ما بيبقى مير عمير. نسبعها؟
3: وين بلا؟
10: ما حق حج، بنايه لازم نتركها ونروح نسكن غير مطرح.
1: وين بدنا نروح؟
9: مزبط، وين بدنا نروح؟
4: لازم الدولة تعطينا تعويض نشتري شقة غير هون.
10: أو ناخذ تعويض من أترك بابا.
0: وين بدي لاقي فيو أحسن من هون؟ أنا بتركش لو بدي أرجع عمرها حجر وحجر، بحط طيبة وزمزم والنبي المختار، ما بعمرش الدير إلا من حجر عكار.
1: ولك روح حتى عكار مع شوية حجار، وإذا لقيت حق الحجر بلوي.
10: يا إخوان القعدة هون مسؤولية كبيرة. صار خطر السكن بالبناية يا جماعة بالمقابل مش بسهولة فايدته ببيوتنا. أنا بي عمر هالبناية عبتافه، هيدا بيت يا ناس، بقول اتركوا هاي.
1: طيب وين بدنا نروح؟
9: مزبط، وين بدنا نروح؟
0: خصوصا إنه البديل مشهول.
10: مش موجود بابا، الدولة مش معترفة بحقوقنا.
4: خلاص منفل من هون ومنستأجر حاجة لمطرح ما كنا على فراشة. لسبان
3: بلا ويك
0: من عقليك ساعتها ما بقعد يسألوا عنا ابدا، بتحسسوا انه دبرنا حيلنا وبتروح ابديه.
3: معك حق يا الياس، انت لازم نبقى هون ونصعد الاحتجاجات.
10: على قليل يأمنونا مصريين بالترميم.
4: ما بتترمم.
0: بلا بتترمم.
1: وفرضنا بتترمم، منين بدنا نجيب؟
9: مزبط، وين بدنا نروح؟
1: لا لا لا، هالمره منين بدنا نجيب؟
9: عفوا، ومنين بدنا نروح نجيب؟
1: هاي طلعت معيك.
10: لازم اتراك يدفعوا تعويض يمشي الحال.
3: بلا مأخذة، بس ما فيكم تضلوا مقسومين هيك، كونوا قلب واحد، قلب كله انفتاح وحماس.
8: يا هلام.
10: شو رايكم نعمل مظاهرة قدام مجلس النواب؟
1: وحدة تانية قدام مجلس الوزراء.
3: لنطالب بشو؟
0: بالترميم.
10: بالتعويض بابا.
3: لازم يدعموا الاساسات اسا، الاساسات مخلخلة.
0: ما بصير يا شباب، لازم نتفق على شيء ولو.
10: خيي، أول مظاهرة بنعملها عنوانها بتفتوا فينا.
3: مظبوط. عالقليل يباشروا بدرس الموضوع وبعدين كل حد يسألوا حديث.
0: امشوا نروح على المظاهرة. يلا شباب، أبو رايد بتروح معنا؟
6: لك روحوا، روحوا روحة بلا رجعة، اتركوني أنا هون عم أحلم وحدي بالألمانية.
10: أبو رايد بنايه رح تقع، ما في دبقة بالبيت.
6: وتوقع بلا هالعيشة من أساسها، أنا بيتي وقع من زمان من وقت توفت بطي. توقع عمرها ما ترجع، كيف بعدها واقفة أصلا ما بعرف، كان لازم تهبط

0: للوس روح حبيبي روح. فيش تصوير، معناش عم بيصورك، معناش ليكشك اصلا.
1: بكره بيعلقولنا صورنا مكتوب عليها لن ننساك ابدا، وبينسونا بعد جمعه.
2: سفوه سفوه سفوه سفوه سفوه
0: سفوه سفوه سفوه سفوه سفوه.
2: يا تمين يا حسن، عم تحكي فرنساوي؟
0: ليش مش عربي؟
1: نحن جماعه
3: مظلومين،
4: نحن جماعه
5: منسيين،
4: نحن جماعه
6: مقهورين،
4: نحن جماعه
7: حبلانين،
4: نحن جماعه
8: هدادين،
4: نحن جماعه
9: محرومين ومحرومين ومحرومين
0: محرومين محرومين محرومين محرومين. مشان القافية ما كلكم طلع لكم ان ان ان، ما بقى لي الا محرومين بس مشان القافية. يعطيكم العافية.
10: عشرات المظاهرات والاعتصامات امام المشارج المسؤولة، والجهات المعنية لم تحرك ساكنا لموضوع خطر السقوط المبنى الرمزي الذي يحمل تاريخ العاصمة على سطوحه مرسومة على جدران حكاية الوطن. كان معكم عقاب ناظم الجزيرة.
0: نعم شو له؟
11: المسيرة؟
0: شو؟
11: المنيرة.
0: قررت
11: يا شباب، جتني فكرة، مثل ما حدا لكشنا والمسؤولين ما عم يردوا علينا، أنا رأيي نعمل فضيحة.
12: كيف يعني؟
11: نطلع بشي برنامج على التلفزيون ومنقول كل شيء عالمك شوف.
13: والله فكرة مش بطالة أبدا، بيطلع منك أنت أوكي.
0: إيه بس هاي التلفزيون.
11: هيا يلا مننقي تلفزيون قوي ومنعمل فضيحة عالمك شوف.
13: على ال بي سي منجيبهم بيصوروا حالة البناية.
11: خلي الناس تشوف الحقيقة علمك شوف.
13: ال بي سي شاطرين ومحضورين.
2: ليش مش انت في شري على برنامج الايف؟ كتير كلاسي.
12: شبه الفيوتشر شادي حالها اليومين، محضورة ببيروت ماش بشي، بدك محطة بيروتية تخص هوية البناية.
11: إذا هيك التلونوميير محضورة أكثر بكتير.
0: إذا بدكم تعملوا سكوب ما قلكن إلا الأنبو أن. حتى عالميين يصير مثقفات وكل التي اش دي.
11: مين بيحضر الاندي انك حسان؟
0: نعم شو لين؟
11: عم بقول انه الاندي ان مش محضورة هذوليك ولا لا؟
0: بتعرف يعني انبو ان يا حبيبي؟ الان يعني انتبه على حالك. البو بنصحك تنتبه على حالك.
11: والان التاني؟
0: نصيحة مني انتبه على حالك منيح.
11: أنا شو فارقة معي؟ كل اللي بدي إياه يحضر الريبورتاج أكبر عدد ممكن.
0: ولا مين أكبر عدد ممكن؟ ممكن تلي؟
13: أنا بعرف ناس بجديد فينا نحكيهم كمان.
0: جديد؟ ليس فهموا شو يعني أم بو أن.
11: الأن يعني اتبع حالك.
0: أيوة.
11: والبو يعني بنصحة تتبع حالك.
0: وسجندو أنه؟
11: نصيحة منه
0: انتبع حالك.
14: بابا حتى وين ما بدكم حالة تلفزيون، بس أهم شيء قبل الماتش هم اتمن.
13: انا بشوف السي ان ان مش عاطلة.
12: السي ان ان فرد ضرب.
13: ليش لا؟ وقت أثبت زبالي عملوا ريبورتاج وتجلسنا بكل العالم. منحكيهم بركة اقتنعوا بقضيتنا الإنسانية وقبلوا يصوروا، بتصير قضيتنا انترناشنال.
0: هلا ما اقتنعني انه السي ان ان محضورة أكثر من الأنبو أن؟
13: معلوم سي ان ان محطة عالمية اسها.
0: طلقت على التحويطة شيء؟
13: أكيد لا.
0: أي عالمية منهم؟ بعدين تعرف يعني سي ان ان؟
13: لا.
0: السي يعني سياسة إمبريالية، الان يعني انتبه على حالك.
11: والان الثانية؟
0: ها؟
11: والان الثانية؟
0: نوتيفيكيشن انتبهوا على حالكم.
14: أنا رأيي نحكيهم كلهم، يلي بيعطينا اوفر احسن نمشي معه وخلص طبعه.
13: والله فكره مش بطاله ابدا، بيطلع منك انت اوكي.
12: وفعلا هيك صار، في كثير تلفزيونات هم هالموضوع، اجوا صوروا البنايه واخذوا احاديث منها. هيك الخضه الكبيره لما اهم برنامج على التلفزيون قبل انه يعمل ريبورتاج كامل مفصل وطويل مدته ساعه عن وضع البنايه وسكانها، اجا الفرس ساعتها قررنا نوحد الجهود ليوصل صوته مع اهم اعلاميه على الشاشات. جاهد غندور.
13: يا شباب لازم نعمل انتخابات جديدة، ما فيش جاهدة غندور تجي وتلاقينا دقة قديمة. مجلس بناية عمره فوق الأربعين سنة مش مضبوطة.
12: وعلى استشارات وحوارات وقوانين رايحة وقوانين جاية قررنا نعمل انتخابات سريعة لنجاهد غندور زركتنا بالمجي من بعد ما حددت موعد التصوير بخمس الشهر، فاضطرينا نعمل انتخابات بأربع شهر ولوايح تخبط لوايح وانخلط الحابل بالنابل وطلعت النتيجة على ما يلي:
13: الرئيس خينا الياس
4: هي،
13: نايب الرئيس خينا عمر
4: هي،
13: نايب الرئيس خينا حسين.
14: الله أكبر.
13: أمين الصندوق خيكم ضلال يعني أنا
4: هي،
13: أمين السر خينا نقوله
4: هي،
2: بيكون جوزي
13: مسؤول الصياني خينا هاروت
14: دير مرخص أدريان
4: هي،
13: مواطنون ومواطنات أبو رائد
4: هي.
2: طلعوا هن زيتون ونحن نسوين مثل العادة ما طلعنا شي. سبت
0: عملوا أن جي أو.
2: شو؟
0: أن جي أو.
2: شو يعني أن جي أو؟
0: يعني شيخ المحشي.
2: لحن جد شو يعني؟
0: الأم يعني انتبه على حالك، جي جرب انتبه على حالك، والأو
3: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: أصحك ما تنتبهش على حالك.
13: مبروك صورة رسمية للجنة جديد.
0: ما تنبصش كتير، انت طلعت بالصوت التفضيلي.
14: خلاص قول مبروك وخلصنا.
0: بس تفضيلي شوي معاوزك.
5: وبدأت بناية جديدة للجنة جديدة هدفها إيصال الحق للرأي العام وتعميم قضية البناية الخطيرة وتوحيد الخطاب.
4: يا هلا.
12: وبدأت تحضيرات لاستقبال جاهر غندور، ووحدنا الجهود اللوجستية لاستقبال من سوف يوصل صوتنا للعالم أجمع على أمل تحريك ضمير رأي العام والضغط على المسؤولين للتحرك الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وفي 5/5 كان يوم وصول إعلامية العصر صاحبة التحقيقات الرنانة موجزة ضمائر الشعوب جاهد غندور.
6: يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، نحن سعيدين بوجودك بيناتنا، انا متاثر جدا صراحه، مش عم صدق اللي عم شوفه، انت حلم ولا علم؟ كتر خيرك.
2: لا ما تقول هيك، هيدي واجباتي، قضيتكم محقه ولازم يتضوا عليها باسرع وقت لانه ما بتحمل تأجيل.
6: دعيكي الياس مارون رئيس لجنه البنايه.
2: تشرفنا.
6: حضرته السيد عمر محمود نائب رئيس لجنه البنايه.
2: تشرفنا.
12: حقيقه شرف كبير لنا قبولك دعوتنا، باختصار نحن فخورين جدا بحضورك بيناتنا.
2: وانا كمان.
6: سيد طلال معروف دين الدين،
13: عميل صندوق لجنه البنايه وصاحب الجناح الايسر من الطابق الفوقاني.
2: اها.
13: مبلغ بقدك مهيوم، قد ما فوقت ما دور برنامجك جدا محبوب يا سيد جاهد غندور.
2: يطول عمرك.
6: السيد حسين علي احمد حسون.
0: اكسوسني اكسوسني، اني نائب نائب نائب نائب رئيس لجنة البناية.
2: مرحبا، كيفك صفا؟
0: وعليكم الصفا ورحمة الله وبركاته. يعني انا اليوم فخار ومبسوط وسعاد لدرجة انك سامعة باللوتو؟
2: ايه اكيد ولو.
0: انا اليوم كأني ربحت لي نصيب لاني بطعش لوتو حسب مش منيح باللوتو، يعني فرحتي واصل لأرعته. انا الحمد لله شعر كسيف خصوبي لا يعلى مثل ما انك شايف.
6: شكرا خي حسين.
0: وأني بعتبر حالي اليوم بلحظة تاريخية، اسأليني ليه.
2: الله يخليك.
0: لا اسأليني ليه.
2: ليه؟
0: ليه شو؟
2: شو كنت عم تقول؟
0: نسيت، اسأليني ليه.
2: ليه شو؟
0: لا نسيت.
2: ليه؟
0: من الوحش تاعك.
4: الله
0: عندك وحش ما شاء الله، أول ما دخلتي أني دغري فونست كنت بدي ضو الوطن أنا إشعة.
2: مهضوم.
6: شكرا خي حسين.
0: وأني من أشد المتتبعين لك، ها أنت حرام تكوني بهالبلد.
2: الله يخليك.
0: أنت حرام ما تكوني ما بعرف وين بال بال بال بالأمبوان مثلا، ولا لتكسري الأرض تحت جريتي.
6: شكرا خي حسين.
0: وأني مستعد فوت بالوسطى مع الشباب، بعرف سكرتي على الباب فوت من باب العريض.
2: شكرا بس أنا مخيش.
0: لا إنه شيء أو شيء، أنت حرام تكون تلفزيونات عم تتنتشوكي.
2: عم شو؟
0: تتنتشوكي.
6: حسين في صف وراء.
0: وأني رقمي 70 70 71 07، اتصلي في وقت البديك لا تستحي، الصبح الظهر عشية اتصلي قبل النوم، اتصلي بعد النوم، اتصلي على الترواقة، اتصلي كل دقيقة. يا موسيقى دواري دواري أني عالسمع.
4: دواري دواري أني عالسمع.
6: يا حسين
0: تاخدي إيميلي؟
6: اوعى.
0: أيدي عندك هوسين أش أو أو أو أو أش أش أو أو أو أو أش أش أو أو أو أو أش أس أس أش أو أو أو أو أش أس أس
6: أت أمبو أن دوت كوم.
0: أني مخطر على شوية كلها، أنا شو بتعوزي أني بأمرك.
2: شكرا سيد حسين خجلتني.
0: في يقول معك سلفية صغيرة بمستوفيل وليه؟
2: اسم الله شو عندك وليه؟
6: لا لا لا أوعى تعدوا، عنده تسع أولاد.
0: بديك أسميه هون
6: مش ضروري.
0: وأني هلا حبلي مرتي بالخامس.
2: اسم الله شو معها بنت أو صبي؟
0: لا ما هيك بيسألوا، بيقولوا معها بنت أو علي.
2: لذيذ، كان لازم تصوروه وعم يحكي كتير لذيذ.
0: لا ما كنتوا عم تصوروا؟
2: لا
0: بدك ارجع عيده.
6: لا لا دخيلك لا.
2: هلا بعد شوي بناخذ معك حديث مطول.
0: مطول مطول ها مطول هون انت.
6: خيي فينا نسلم على الست بلا تاخذ دورك ودور غيرك.
0: واني ما اخذت مثل فيي بس عامله مثل اباشور.
11: شو
0: اباشور؟
2: كنت شو
0: اللي خلي لي هالسرير؟ برجع بقول لك شو بتعوزي. انا
2: خلاص خلصنا بكار.
11: السيد نقولها اغنيادس امين سر اللجنه.
2: شرفنا.
7: اهلا وسهلا سجاهده، نورت الحي.
11: مدام توس جوانا بخعزي.
2: بخ عازي بخ عازي مالك عازي. Je n'aurais jamais pu penser à l'éventualité d'habiter cet HLM. Ma maison paternelle était achrafillée et dans le corridor de cette grande famille. La seule et unique raison pour laquelle j'ai consenti à habiter là, c'est bien parce que mon mari l'a hérité de son feu père et qu'il a un lien affectif avec cet appartement. Cet immeuble représente pour nous un symbole patriotique à ne pas négliger. Nous pourrissons là pour cette unique raison, point final.
0: واني هي عم تمشمله.
2: لا بعرف فرنساوي.
0: والله شو عم تقول؟
2: عم بتقول انه هي ساكنه هون ايمانا منا بقضيه رمزيه هالبنايه، مع انه اهلها بيملكوا شقه بالكوريدور بالاشرفيه.
0: بالكوريدور؟ هلا اهلك قاعدين بالكوريدور؟ مش حرام علي طولي عليها تقعد بكوريدور؟
2: كوريدور يعني المربع الذهبي.
0: وعشو شايفه حالك ولي؟ اني اهلي قاعدين بالمربع الامني. مربع
11: هارود دلدريان
14: درمولو خاتشادريان
11: درمولو مانمانيان
14: درمولو خاتشادريان
11: درمولو
14: درمولو خاتشادريان.
2: تشرفنا
11: هارود مسؤول الصيانة عنا وعنده محل بسترما بأصل بناية.
14: كثير متشرفة بحضرتك أنا.
2: وأنا متشرف بحضرتك. متشرفة بحضرتك. متشرفة بحضرتك.
0: لمي الشراشف يا زينب.
11: زينب مدام طول السيد حسين.
8: بونجور
2: بونجورين.
8: تسلميلي لا مبسوطة هيك قدك لوش بالتلفزيون.
2: لا بس أنا عندي الغدة بتفرز بالعكس.
8: وأنا كمان الغدة تبعك تفرز بعكسك وإذا ما فرزتش حسان بيفرز لهي.
0: بعجبك بالفرز. أنا فراز عتقالي يعني. أنا بحب ينفرز شيء.
11: مدام في ولادي مهربون عند بيت عمي ببلوني. يمكن توعي بلي من لحظة ولحظة. بس أنا ما في يخل البيت لعدة أسباب.
2: عنا وقت نحكي بكل هالتفاصيل.
14: ابن نيكولا بيرجع بعد ساعة وربع من الأكتيفيتي. ممكن تصوري عم تعزف بيانو؟ كتير تالنتيو بالبيانو.
0: اسم الله عليه ملتزم الدور.
14: شو بدك فيه؟ بيعزف لاباخ موزار شوبان فيفالدي.
0: بدي اطل الصبح لك علوش.
14: أكيد لا.
0: إيه ما بيعرف شيء.
2: حلو بركي بنخطو عم يعزف بأول الريبورتاج ونقول إنه هالطفولة البريئة وهالفن الرائع تحت تهديد تشوه حيطان البيت من أثار الإهمال والفساد.
0: إيه بس سموه عم بيدوق ممكن يتبان وتهبط بهالتكة.
2: تزي فو؟
0: تزي شو؟
2: فو؟
0: فو بعرفها بس تزي شو؟
14: أنا كمان صلح عيلة موسية. عيلة كله بيرجع شيء من الشغل. ابنه أول عنده محل كيب برش حمود. ابنه الثاني عنده محل كيب.
2: وين؟
14: برش حمود. ابنه الثالث كمان عندك محل برش حمود.
2: محل شو؟
14: كيب.
11: يا ليت بتشرفينا عجنيحنا لفوق لنعمل من قيمتك أنا وعائلتي.
2: إلنا الشرف بنخلص ونطلع أكيد.
11: يعني بيكون من دواعي سرورنا نوقف متتنا.
2: أكيد.
11: متتنا مت متيني ضعمتها ما أحلاها ولما تفضل حاقيني تعقدت الموقف يا.
2: شكرا شكرا.
14: مدام مروة عندي ولدين بيحبوك كتير وليد وخالد.
2: يخلي لك ياهن.
14: خالد مشوس وعنده وليد، وليد مشوس وعنده خالد.
0: لا بس اسامي منوعين لشو واحد يحكي.
14: لك مين عم يحكي؟
0: انا اسامي ولادي منوعين. بدك ايميلاتهم؟
2: جاهزين شباب؟
11: سيد جاهدة في مجال هيك محضرين لك بتغنيه صغيره هيك من حواضر البيت هيك لنقلك اياها على الوصله. كتبها انا ولحنها انا.
2: عن جد شو مهضومين؟ رح يطلع وثائقي رائع مضحك مبكي.
11: ايه الغنيه هيك نوع من الترحيب فيك.
2: حلو بنصور يلا.
11: يا ريت. ما انا بالزمانات قدمت على سيدو الفن على فئه المونولوج.
2: عن جد؟
11: ايه بس ما قبلوني. انت فتحت محل بالذوق.
2: محل شو؟
14: تيم.
11: شو منبلش؟
2: وقت البدكن.
11: حضري شباب.

0: خليه يكون من كل قلبي.
1: ميرسي بوكوك.
0: شو هالحلو هيدا؟
1: شفتي شو حلو؟
0: شو حلو؟ روعة.
2: الله يديمك.
0: فعلا ما أشتركن.
1: شفتي شو شاطرين؟
0: ما أشتركن بالغنانة.
1: ما كلنا يعني في ناس أحسن من ناس، بس أنا صوتي سوبرانو، هو صوته تنور. ديك شو اسمه التالت على الحياد؟
2: ألتو.
1: ألتو ألتو شوي بنقش على المخلوقة.
0: إيه بس شاطرين بالغنانة وبس.
3: كيف يعني؟
0: يعني ديركن على شعرات بالهواء وغنانة ما بتوصل لمطرح.
2: شو المقصود يا ست؟
0: المقصود انه كلكم بتبكوا على الاغاني الوطنيه وبتنوحوا بس يستحي قطعه سما وبتتوحدوا على الشعارات الرنانه، وبس تحز المحفوظيه كل واحد بيرجع على مربضه.
3: وين بدك نرجع يعني؟ ما فينا نرجع.
0: شاطرين بالحكي وبس، بتتغنوا باللا طائفيه وبالوحده الوطنيه وبتصفوا كلام موزون على القافيه، وبس تخلص الغنيه بيخلص كل شيء معه.
1: اذا بدك نرجع منغنيها انا ما عندي مشكله.
0: انا ما بدي تغنوا بس بدي تحولوها لفعل. صار لي 3 ايام هون ما قدرت اخذ منكم لحق ولا باطل، كل واحد بيخبرني خبريه شكل. النقطة الوحيدة المشتركة بيناتكم انكم خايفين تقع البناية على راسكم، وانا بقلكم خارجكم.
3: كيف؟
0: ايه خارجكم من ايدكم. انتم لو بتتوحدوا على قرار بيطلع منكم، بس طالما انتم هيك مشرزمين كل واحد فاتح على حسابه ما رح توصلوا لمطرح.
1: انه شو الالزام هالوعظة كلها؟ ما كنا قاعدين مبسطين عم نرندح وجوتا اخي، ضروري اخر قبليك وسمت بعدين.
3: شو تلميذ مدرسة نحن؟
0: يا محلى تلميذ على القليل بتطلع معه بنتيجة، بس حضرتكم مصرين تضلوا مثل ما انتم وبتدعوا العكس.
2: يا ست جاهدة مش عم نفهم عليك، اللي بدك اياه عم نعمله موي باليت وتصوير واخد ولد وين ما هنالك، ولك جوفادس كان خلص بالوقت قد ما صورنا. شو طلبت منا وما عملنا؟
3: دم وشلتيلنا وسكتنا.
1: ايه والله شكوكتينا كلنا ما عرفنا ليه.
0: قلتلكم ليه؟
1: عفوا اني كنت غايب عن الصف، كنت عم مر بوعكي.
0: اخذ دم من الكل لنبلش الوثائقي بعنوان انسان كبير، انه الانسان انسان بغض النظر هو مين، والدليل لون الدم. كل الناس دمها مثل بعضها.
1: لا ما كل الناس دمها مثل بعضها، اسمحي لي فيها.
0: مبلا والدليل بعتنا اندميت للصليب الاحمر وتبرعنا فيهم لناس ما بنعرف لا لونهم لا دينهم ولا جنسيتهم حتى، كله نفس اللون ونفس المفعول.
1: ايه بس هي ما وقفت على اللون، انا اعمل لك عندك دم سميك، عندك دم خفيف، عندك دم حامي، دم بارد، دم منشف، وعندك ناس بلا دم خالص.
2: ما هو حق.
1: وعندك ناس التعصب بدمها.
0: هيدي بدمكم كلكم.
2: لا في ناس اكثر من ناس.
0: لك حتى بالدم ما تكون تفرقوا.
4: روقي لا فار دمك.
0: لا لا ما بصير هالحكي، نحن بنسعى لعدم التفرقه وانتم مصرين على التمييز، صحيح انكم بلا دم.
1: ها شفتي؟
3: نشفنا لها دمها.
1: مثلا انا دمي ا بوزيتيف. زينب مرتي او. اربعه من اولادي ا. والاربعه التانيين كمان ا. لا ما في اني كله ا، واللي على الطريق كمان لكن من الرجال بالبيت هو مستهضموش. هلا اذا كان بوزيتيف بيقطع، بس ما يكون سلبي يعني سلمي ايجابي. ها
0: هلا المهم شو ما كان دمك صار بجسم حدا تاني وعم يستفيد منه.
1: بجسم مين؟
0: ما خصت.
1: لا دميتي هو بدي اعرف لمين راحوا.
0: لا بيعرفك ولا بتعرفه.
1: وانا عم يسرحوا ويمرحوا مين المستفيد؟
2: وانا كمان فضل يكونوا راحوا بدميت لحدا بيستاهل، حدا من جماعتنا.
3: ايه طبعا ما فينا نفرط فيهم لمين ما كان. ما بيقولوا الدم بحن
2: وبيقولوا هيدا قرابتنا والدم بيصيرش مي.
3: ايه والله لما يكون دم احلى واحد ما بيحب فالموسيقى بابا، نحن الموسيقى بدمنا لان.
0: سوري بس دميتي اكيد راحوا على اوتيل جو مستشفى الروم ما هيك؟ لا
2: لوين راحوا؟
0: على مستشفى المقاصد.
2: شو؟ لوين؟ كيف تبعتي لي دمي لهونيك؟ مش حرام عليك؟ هيدا دم متعوب عليه حبيبتي، دم اصل اوروبي، اشتاق للثقافه كثير عالي في بلدي السلوبيس مترصات رصاصيكات، ما يكون راحوا لحدا ما بيعرف قيمتهم. مون ديو كال كاتاستروف.
1: اني ما فرق معي. مهم يكونوا راحوا دميتي لحدا ضد العدو الصهيوني، والا بيكونوا دميتي راحوا هدر.
2: الدم عندي عالي يوصل 19 20 اوكي.
0: ليه بقى؟
2: لاني مضغوط من هالميل ومن هالميل، كل ما ضق الكوز بالجره بيدلوا علي، بحس انا بيضه الميزان وخدايش هالبيضه بدها تعمل ضغط.
1: المهم ضغط القلب.
2: قلبي ما بوشي وقاعد على قلبك. لذلك ودوه لحدا من الجبل بيكون معوض على الضغط فوق.
0: اوه كالموفيزوتال. شو هيدا؟
3: هيدي ريحه المجارير.
0: اف كثير قويه مثل العفونه.
3: هلا لو شميتيها صارها من امبارح عم بتهفف.
0: وين عايشه انا؟ وين؟ اختي بلندن على الويستمنستر سكوير، واختي الثانيه بالسازيان بوش توريفيل، وانا مدفونه هون.
1: تور شو؟
2: توريفيل يعني برج ايفل.
1: وعشو شايفه حالك ولا
5: ايه؟ انتو برفقه راديو كوكبه.
1: انا يا اخي قاعد ببرج البراشنه. في عندك برج ايفل، عندنا برج البراشنه، عندك كوريدور، عندنا كوريدورات، عندك مربع ذهبي، عندنا مربع امني، ما حدا احسن من حدا يا مدام.
0: الله يسعدني عليكم، انا جاي على اساس اعمل فيلم وثائقي قصير بيبرز رمزيه هالبنيه وبفرجي وضع الصعب. واللي حمسني اكثر شيء على الموضوع انكم مختلفين عن بعض وبنفس الوقت عايشين بزيت المطرح وبنفس الظروف الصعبه. كيف فيكم تكونوا نموذج رائع للإنسانية، مثال للعيش المشترك؟ وهيدا كان هدف الفيلم، لكن للأسف طلعتوا من هوية التقوقع وأنصار المذهبية العمياء، طلعتوا نموذج عظيم للنظرة المتخلفة للمختلف.
1: هفت الريحة منيح، سكروا هالمجرور. الله
0: بحب طمنكم جميعا انه اذا رح تضلوا هيك ما رح فيكم توصلوا لحل، والبنية رح تضل بخطر، ما بتعرفوا اي ساعة بتقع عليكم وما بيبقى مين يخبر.
1: في يعني ابقى خبر يعني بسقبة ما اكون هون على الوقعة وتخبر بعدين على رواق.
0: انا مش عم بمزح.
1: واني كمان
3: شو قصة ست جاد نزل فيها نشر من عبقرة الصباح؟
4: نحن كانونا بعتلنا مضيعة، ما كانوناش بعتلنا كانت مواعيد.
3: يا محلى ابو رائد.
0: مين ابو رائد؟
3: جارنا كنت في بطل وبصانة وعزة.
0: وين ساكن؟
3: هون هاني شقته وانا بلكونه.
0: وليه بيوعظكم؟
3: مجاكرة.
0: طب ليه ما انه معكم هلا؟
3: ما بحياته كان معنا، ولا عرفنا شو ميوله السياسية ولا دينه ولا طيفته حتى، وكل ما نسأل المذهب بقلنا انا مذهب الانسان،
4: انا طيفتي الوطن،
6: انا ديني الاخلاق،
4: قاعد فوقه مش طالع منه شيء، كان يروح يقعد بالحمرة بشبابه، من وقت ما ماتت مرته ما عادش طلع من البيت،
3: وبيضل يقول حتى الحمرة تغير لونها.
0: ما عنده اولاد؟
4: اولاده كل واحد ببلد، نشلوا لبرا، ان ما فينا نعيشوا الا تحت راية العلمانية، طالعين لبين.
0: وينه بدي اتعرف عليه؟
3: ما تتعذبي ما راح يفتح لي.
4: انطر شوي هلا بطل، بيفعنا وعظة وبفوت على النوم، صار ترمو.
0: حمستوني، في امل بحدا منكم.
3: ما بعرف قديش شو منا.
0: ما بعرف شو الحل معكم.
1: غريب بعد ما استسلمتي.
0: مش معود استسلم بسرعه.
1: بس نحن جبناك لتوصلي صوتنا للمسؤولين تلتفتوا فينا. صرتي بدك تعملي بكومونتير وصرنا مسلين تحت امرك، ولك تيابنا ما خليتينا نغيرون، ما بدك تغيري الركار.
0: ركار.
1: دكار. صرتي بدك تحولي الموضوع على درس بالوطنيه وباللا طائفيه. نحن يا مدام هشيم عشعش فينا كلنا، فيكيش تسحبي من الدوحه. الطائفة هي بدمنا كلنا. أنا عمل لي
0: إيه بس ما عم بفيدكن هالشي أبدا، بالعكس عم برجعكن لورا، والدليل ليك حلتكن كيف صارت، بين لحظة والتاني رح توصلوا على مأساة وتصيروا بلا بيوت حتى. تفضلوا صرتوا على الطريق مبسوطين؟
1: ما الحق علينا، حق على جمال باشا.
0: مين؟
1: جمال باشا السفاح.
0: جمال باشا العثماني ما غيره؟
1: يسلم هالتم. نحن يا مدام الأرض واللي حواليها صار لها 500 سنة بلا دولة، جمال باشا حطنا 400 سنة بالفريزر، لا خلينا نتعلم ولا نتطور ولا نقب راسنا حتى. حسسنا انه الارض مش إلنا، صرنا مستاجرين عنده.
3: ايه والله شغلونا عنده، سخرونا بلدنا، صار واحد يقدر يكفي يمشي مع الحيط ويقول يا رب الستره،
4: وصار بيته وعيلته هن وطنه.
2: وبعدنا لهلا منكنس ونمسح بيتنا 7 مرات بنهار ومنكب الورقه بالشارع.
6: الشارع منه لالنا، الشارع لالن.
0: مين هن؟
6: حي الله.
4: بقفض مغنى في خليه اسمها لا انتماء.
1: بغيت طلع يا عمتي لنا كل ذل وتبعيه وقهر.
0: هيك لشوف
1: مين ما اخذ امي بصير عمي، ايد ما فيك تعض ابوسه ودي عليها بالكسر، الشاطر ما يموت، الهريبه تلتهي المراجل، بعد حماري ما يموت حشيش، 100 مرة جبان ولا مرة الله يرحمه، كلب المير العز للرز والبرغون
7: سنة حاله.
1: شو منتظرة من هيك شعب يا مدام؟
4: أيوة خي حسين.
3: بس بعد مثل واحد بابا بيقول ما في مثل كذابة، الله لا يوفقك جمال باشا.
0: كتير حلو اللي قلته.
1: شفتي شو حلو؟
0: طيب ما زالكم عارفين شو القصة، ليه ما بتطلعوا منها؟
4: فكرك هاد صار يا ست جاهدة، الموضوع بده وقت.
0: قديه وقت يعني؟ ولأي متى الوقت رح يضلنا تركوا؟
1: حياة الخلق جاي تحلي مسئلة الشرق أوسط تحت هالبناية، شو دي بلتفتوا فينا وخلصينا بقى؟
0: أنتوا بدكم تساعدوا حالكم قبل ما حدا يساعدكم.
1: رجعنا من الأول معك
4: ست جاهدة. مش الحال، قدلك صورتين قريبين للبناية، والله دورت زاوية زاوية للإيتون، طلعوا بالكمانديد حد الدريسوار ولا الكانسول.
0: عظيمين. هي أي سنة؟
4: 48.
0: وهي أي سنة؟
4: بعتقد بالستة وسبعين.
0: شكرا عقاب.
4: عقاب.
0: عفوا ما تأخذني.
4: العفو. ست جاهدة أنت ما عرفتيني مظبوط، حضرتك مرة صورتي معانا ريبورتاج للتلفزيون الأوروبي، بس ما بعرف ليه ما انعرض لسا.
0: ذكرني وين؟
4: بذكر كان اسم الفيلم إلى متى.
0: فيلم عن حق العودة ما هيك؟
4: يا عيني عليكي، عودة الناس حين أمكان.
0: ايه بتذكر منيح.
4: ايه انا اللي قلتلك وقتها ما تحلمي بالموضوع مش على ايامنا.
0: ايه بشكر.
4: ايه وعدتيني ما تشيلي هالجبنة بالمونتاج،
0: وفعلا خليتها.
4: قاموا شالوا الفيلم كله ومنعوا من العرض ما هيك.
0: هلأ مش وقت هالحكي، خلينا بموضوعنا.
4: لكنه لها بعضو يعني، اذا البناية وقعت انا وين بروح؟ عنو بلد والله شبعنا فتل. اخي عرضك شهلي بالموضوع، انا ما في يترك هون بنوبها، ما عاد حدا يستقبل لاجئين بالايام، بعدين وين رح نلاقي بلد نسرح ونمرح فيه مثل هون؟ ابليس ساعدونا.
0: ما المشكله انتم عم تساعدوني، ما حدا رح يتعاطف مع ناس مختلفين ببعض، كل واحد برايي، دغري رح يقولوا روحوا اتفقوا بعدين احكونا.
4: ولا كان مطوله
0: طالما مطولة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: نعم حبيبي.
2: بس ركبوا من ورا دغري بيطلع صوتك.
1: لصوتي ما طالع؟
3: مشان الكاميرا.
1: اه وكيف بتركبه؟
2: حط لك يا ورا ومد لفوق لحد رقبتك.
1: والله بيوصل لفوق. عم وين في منه هيدا؟ بس لنوسع واحد يعني.
2: هيدا ياباني.
1: ياباني وطوال؟ مش علم اليابان هالقد يعني. تأكد بركي صومالي ومش منتبه بتصير يعني.
2: لا ياباني طلع ميد ان جابان.
1: منو؟
3: المايك.
1: مايك حق بس نقصني ياباني وطوال.
3: حسين
1: شو؟
3: هلا مثل رفقتك بدك تقول الحقيقة على الكاميرا مثل ما هي. وضع البناية قد ايه لها هيك؟ شو الخطر ممكن يصيبكم؟ عيلتك كم شخص بقى يظروف حشي كل هالاخبار؟
1: عم يزكزكني.
3: وكون على طبيعتك مثل ما انت العفوية.
1: عم صوره؟
3: يلا بلش.
1: نحن في هذه البناية اكلنا بالصرماية نطالب ونطالب ونطالب ولا احد يلكشنا. لماذا لا تلكشوننا؟ لأننا مواطنون بسطاء لا ظهر لنا. لماذا تتناتشوننا؟ لأننا صامتون لا صوت لنا. البناية مشققة شق يلاقي شق وأنتم كالأصنام لا تحركون ساكنا. أما النشو
4: ناهيك عن النشي.
1: بقع بقع بقع بقع تزين سقوف منازلنا شوحا. سقف منزلنا اختفى. التليس يتفرفط على رؤوس أطفالنا العزل. اسمح لي هنا أن أفتح برانتيزا صغيرا. قال لي ابني في إحدى ليالي الحالكات: بابا يا بابا. نعم يا ولدا. بابا لماذا نحن فقراء ورفاقي في المدرسة مبحبحان؟ بيوتهم مكيفة، تخوتتهم دافئة، ونحن تختخنا في الرطوبة. أين العدل يا بابي؟ لماذا المسؤولون يملكون بيوتا في أوروبا ونحن ننام بلا دينر؟ ماذا ينقصك لتكون مثل أبا رفاقي؟ ماذا ينقصك يا بوبا؟ فما كان مني إلا أن اقتربت منه مددا يدي نحوه وتركته سحسوح على نيعه. صد بوسك يا ولد، صد بوسك. أحاك ستكلم باكك؟ فلملم أسنانه ودخل غرفته الرطبة يعدل ما توفر له من شتائم دسمة. فلحقته وجلست على حافة سريره نادما واقتربت منه بحنان الأب وتركته سحسوح آخر. أتشتم أباك يا ولد؟ عفوك يا أبي لكني مقهور. أني ألست مقهور فكرك؟ أني مبسوط بهالوضع الخرائي، ولكن ما باليد حيلة إلا السحسوح. فقال لي والغصة تغصغص في حلقه: بردون بوبا. اغراورقت دموع في عيوني وقلت له: نم يا بوبا ولا ما تسمعني حسك. احلم بالعدل بالمساواة، احلم بوطن للجميع. على هذه الكلمات نم ابنك الملاك والشخير يلعلع في الغرفة وقطع حبل تفكيري صوت زوجتي تقول:
3: وطوا صوتكم انهبروا بدنا ننيم.
1: ونمنا على امل بغد المشرق دون رطوبة. ولست وحدي هكذا، كل جيراني وضعوا مثل وضعي. عشتم وعاش الامل، قصدي عاش لبنان. كيف حلو الخطاب؟
3: مش عاطل. بيتاخذ منه كم شغله بس ما لك حق تضرب ابنك.
1: تعرفي ليه البلد فالت يا مدام؟ عم يمنعوا الضرب لان
3: يعطيك العافيه. ما حبيت اطشك بس ما كان في لزوم تحكي بالفصحى، كنت تحكي عادي.
1: مشان فضائيات الدشو. مدام جهده مساء استفردنا فيك، حاب اسالك هيك كم سؤال بعفويه يعني.
3: تفضل.
1: جهده غندور ما هيك؟
3: ايوه.
1: غندور من وين؟ من غير شرب، حس الاسم صغير مشكول، بس غندور من وين؟
3: انا لبنانيه.
5: لا شو عم تحكي؟
3: ايه؟
5: لبنانيه من لبنان؟
3: نعم.
1: من اي منطقة تحديدا؟
3: ليه بدك تعرف؟
1: معلومات عامة.
3: من البقاع الغربي.
1: من البقاع الغربي والنعم، بعدنا محلنا. من وين؟ من البقاع الغربي.
3: من البقاع الغربي.
1: من اي ضيعة تحديدا؟
3: ضيعة صغيرة اسمها الحواري.
1: حواري ضيعة حلوة ما هي؟
3: كتير.
1: هل فيها جامع بأولها؟
3: فيها جامع وكنيسة.
1: مختلطة الضيعة يعني؟
3: ايه. فيها مسيحية وشيعة وسنة
5: كمان؟
3: ايه؟
1: وانت وين بيتك؟ مالت الجامعة او مالت الكنيسة؟
3: بالنص.
1: مسقبتيا كيفية بس لتحرص فيي بعد يعني.
3: لا عن جد بيتي بالنص.
1: لا بس ما هو حلو لشان واحد يحكي. طب الوالد شو اسمه؟
3: كمال.
1: كملت. والوالدة؟
3: عبير.
1: والنعم عندك اخوة؟
3: فؤاد وليد ومروان.
1: عم شو هالاسامي الضبابية؟
3: شو تحقيقك حسين؟ ناس فيها أسئلة؟
1: بس معلومات عامة حابين نتعرف، لأنه غندور عائلي مش معروف كتير يعني.
3: بلا معروفة.
1: مش معروفة شو هي؟ شو أصلا من وين؟
3: أصلا من الحواري.
1: والنعم. طيب مدى

0: كيف شرار أو تحت الأرض. هازركتك فيها هيك لشوف شرار أو تحت الأرض.
1: لا بالأرض.
0: الله أكبر الله أكبر. قولي هيك بلوي.
1: إيه ندفن بالأرض ومنحط بلاط على الصليب.
2: لا إله إلا الله. كيف
1: نحن هيك بالبيت عاملين وحدة وطنية.
0: رجعنا من الأول.
1: شو بدك تعرف حسين؟
0: يا أختي بالعربي المشبرح أنت مش جماعتنا ولا لا؟
1: كيف يعني؟
0: يعني مسلمي ولا مسيحية؟
1: وضروري هالشي؟
0: هالشي ضروري.
1: ليه؟
0: معلومات عامة.
1: وإذا ما قلت لك؟
0: يعني مسيحية بدينك؟
1: لا مش مسيحية. أنا بآمن وبصلي عادي مش ضروري أنتوا بديني عجبيني.
0: طب كيف بتصلي؟ على الواقف أو على الراكع؟
1: عالراكع.
0: الله أكبر.
1: والمسحة بإيدي.
2: لا إله إلا الله. مسحة شو؟
1: مسحة صلاة.
0: تعنا ولا تعو؟
1: تبعنا.
0: لك مين أنتو؟
1: ضروري. شو بغير إذا قلت لك؟
0: لا بغير كتير. وينك وين؟ أنا ببكم براي هيك بتقول جارتنا.
1: محضور.
0: طيب لمين بتصلي؟
1: لا الله.
0: سبحانه وتعالى. وبعدين؟
1: وبس؟
0: بس لا الله. ما بيصير في شي غلط.
1: ليه غلط الواحد يصلي لا الله؟
0: أستغفر الله. بس إنه من خلال مين؟ ما في وسط أو شيء يعني أو انه ايديك وقت الصلاه كيف اتجاهن هيك يما هيك تستعملي ايد وحده
2: ولا الايدتين؟
1: بستعمل الايدتين.
0: الله اكبر.
1: وبولا بانا التي في السماوات.
2: لا اله الا الله.
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: ايوه.
1: ولا تدخلنا في التجارب.
0: رجعنا.
1: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: أمين. بس ما فهمنا شيء.
1: وأنا رح خليك تفهم.
0: إلا ما أفرق. وين بدك تروحي؟ وراكي وراكي والزمن طويل أطول من المايك تبع الياباني. أنا أعمل لك.
1: تعرف أنه كلكم سألتوني نفس الأسئلة؟
0: بحياة الله.
1: إيه عمر والياس وطلال وهاروت وجوانا كلهم أخذونا على جنب بدهم يعرفوا ولا حدا قدر يعرف.
0: طيب ليه نسنسي؟ حلو الوضع.
1: أنا حرة ما بدي أقول أنا شو سلوكي بدل علي.
0: صراحة سلوكك هون مضيعني شوي. يعني ساعة سلوكك لا غبار عليه ساعة سلوكك مكمخ شوي.
1: أنا مواطنة وبس.
0: واني مواطن
1: وبس.
0: لا ما بس هلأني مثلهم.
1: كلكم مثل بعضكم.
0: بحياة الخلق. هلأ الياس مثلي
1: وعمر
0: وطلال
1: وجوانا.
0: هلأ أنا مثل شوانا
1: بالذهنية. إيه
0: ومثل حجن ولا
1: أكيد.
0: لك شو جاب لجاب شايف كرشو.
1: بس عالكم قد بعضكم وكلكم غرقانين بالتعالي وبرفض الاخر.
0: والله اني ماني رافض حدا. هني رافضيني.
1: وهن بيقولوا مش رافضين حدا. التانيين رافضينه.
0: مين التانيين؟
1: هن.
0: كنت رح تضيعي لي ضبيناتي.
1: بكره الحشر بس يوقع عراسكم ما رح يميز بين واحد وواحد ولا رح يسالك شو دينك ليحيد عنك.
0: لا بس بتفائلي كتير حضرتك. شو هالكلام التشاؤلي هيدا؟
1: يا عذرا.
0: شو قلتي؟
1: عم قول يا عذرا نزت.
0: أفرناكي أفشناكي عرفناكي أنت شو؟
1: أكيد ستنا مريم كلنا من قدسها.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: كنت رح تهدي لي أعصابي لتهد البناية.
1: ما خصك أنا شو؟ كلكم ما خصكم. خلونا نخلص هالفيلم بقى بالفوت الأوان.
0: وأي ساعة بفوت الأوان بالضبط بس لنستقبلوا على الفوتة.
3: ما تعطلوا أمني. هذه شعب من العمود الأساسي وقعت على السطح
1: يا حبيبي.
3: البناية بلشت عليها من زمان. كل شعب بتوقع بسند فيها خيمتي.
4: حسين
0: شوف ايه
4: اجتماع طارئ للجنة البناية.
0: خير
4: عم احكي انا وياسو طلال هالشهر ما مرتاحين لها.
0: واني كمان
4: مش عم تعترف شو هي.
3: لا بقى شو السر؟
4: اكيد في عنا بالموضوع.
0: ما تكون شي هودية وبدش تقول
4: عفيك. معقول تكون دسوسة فيك بيناتنا لتخفنا ببعضنا
3: اكثر من هيك؟
4: أنا برأيي نراقبها مزبوط حتى لنقفر نواياها المستورة ونتغداها قبل ما تتعشينا.
0: أنا تغديت سبق وفضل.
4: صرها ثلاث أيام هون. حلو يخلص الروبورتاج بقى.
3: كان أفلاس كان خلص.
5: ما يكون جاسوس تركي وجاي يبحبش تفاصيل بابا.
3: يبحبش؟ منين جبتها هالي؟ ولا أنا ما بعرفونا. تعشي يعني بحبش؟
5: معلوم يبحبش يعني بالأرمنة بخرمش تجيجور.
3: خلينا عم بحبش.
4: بس انا برايي نتروى شوي قبل ما نحكم عليها. بركي البنت نيتها صافيه وفعلا متحمسه لقضيتنا.
5: قال له بيقول مثل بابا روق خدي وقتك مفتاح الصبر لقمه.
3: هيديك البطن
5: رح تقلع. عارف شو دينها ولا كانت قله؟
3: لعبت باعصابي لعبه وما كان يطلع منها علامه صغيره.
0: بس انا بقول انه خندور من جماعتنا.
3: لا بقى لا مش من جماعتنا.
0: من جماعتكم بتصير تشيكلس. نحن عنا الغندور.
3: مش من عندك عنك تخيح سامي.
0: دبروا دبروا انا اعمل.
3: بعدين انتوا لاحظتوا انه اللي معه كل الوقت كان عم بيصور.
4: عفيك
3: كل الوقت
5: حتى هي وعم تستنبشنا هو عم بيصور.
3: كأنه ناوي تعمل من وضعنا سكوب وتنشر غسيلنا على التلفزيونات بدل ما تفيدنا.
5: ابصر شو في براسها.
3: ناوي تشرشحنا يعني.
4: في ناس نزوم خلينا ننطر ونشوف.
5: مزبوط بابا. المثل بيقول ما تقول فول ليصير بالجرة عتمة.
3: هيدي هيك المكيول.
5: انا صراحه تعبت، يا ريت في حدا يكفي الحكايه عني.
3: هيك سلمني.
5: تفضل.
3: وبي جاهد يا غندور، خمس ايام عنا والكاميرات اللي معها ما وقفوا تصوير، كان بدها تاخذ الواقع مثل ما هو رغم كل الظروف اللي عم توجهها، عدم تجاوبنا، خلافاتنا من بعضنا، والريحة اللي عم تهف من وقت لوقت. ولحسن النوايا بعتت خبر سريع على الوكالة الوطنية، بركي هالوقت بيتحرك ضمير حدا من المسؤولين. وفعلا المسؤول المختص صرح عن الموضوع بحماس كبير وقال:
6: نحن وصلنا الملف وما لف لفيفه.
7: طيب.
6: ودرسنا الملف وما لف لفيفه.
7: طيب.
6: ولفينا حواليه، نوعدكم انه ما راح نلفلف ابدا موضوع الملف وما لف لفيفه. وانتو بطلوا تضلكم لافين على بعضكم، ولما بتلفوا ما حدا قادر يلفلف قضيتكم وما لف لفيفه. من بعد ما خلص لفتي بدول الخليج راح لف وارجع لهون لدراسة هالملف وما لف لفيفه.
7: هاي
3: بس للأسف مثل العادة بقى الحكي حكي، والملف بقى ملفلف بالجرور وما حدا ارتفع صوبه له ولا ما لف لفيفه. لأنه منطقتنا منطقة حرة مش تابعة لأي مسؤول انتخابيا. لكن جاي غندور حضرت لنا مفاجأة كبيرة، أخذت بالمفرق حديث عن جنب من الكل، وطبعا ورا الكاميرا حكينا على راحتنا.
0: اخي يعني ما عندي مشكله، الياس جاري وحبيب قلبي، بس ما فينا نعيش مع بعضنا، كل واحد بيفكر بطريقه، متعصبين يا اختي.
6: خي انا ما عندي مشكله، عمر جاري وحبيب قلبي، بس ما فينا نعيش سوا، كل واحد بيفكر بطريقه، متعصبين يا اختي.
3: خي انا ما عندي مشكله، طلال جاري وحبيب قلبي،
6: بس فيناش نعيش سوا،
5: كل واحد بيفكر بطريقه. بابا في تعصيبه.
1: جوني اوكا بروبليم زينب موفازين بالفري جو لام بوكو مي اون نو با cohabiter ensemble vu que nous avons deux vies, deux mondes, deux cultures totalement différentes.
8: واني نفس الالتيه بس بالعربي. قلبي كد الدنيا بس بتنطقش.
3: وقدام الكاميرا بيتغير الحديث وبيقلب 360 درجة.
0: نحن كل عمرنا عايشين مثل الاخوة هون، ضربة كف ما صار في بالاحداث بين بعضنا. شو هالطائفية هي جابوا لنا اياها بالباراشوت؟ عايشين سوا ما احلينا اني والياس، نفس العادات، نفس التقاليد، نفس التفتير. حبيبي للوس، جيف مي ا كيس بوش ابوش.
6: انا مربي لي ولاده لعمر وهو مربي لي ولادي. ما بحياتنا سألنا عن دين أو طائفة، ما عنا منها نحن عيب.
5: حبيبي يا حج، طول عمنا بنركب شجرة على نوال بتسحر عنا برمضان.
3: مين؟ طلال؟ نحن ولاد طلعة وحدة أنا وطلال. هيدا خيي، هيدا حبيب قلبي، هيدا بدها تجي نتفت مذهبية تخلفني أنا ورفيق العمر؟ أعوذ بالله.
6: كل عمرنا وحدة متكاملة وما حدا مش قادر يفرقنا، هيدي ميزة بلدنا بتنوعه.
7: معلوم.
5: وزيكم
7: معلوم.
5: بعيشة المشتركة
7: طبعا.
1: يلا جو سوي تري فلاتي دتر لامسور دو زينب.
8: واني نفس الالتيه بس بالعربي، يسلم لي اكسنتك. اني
1: كات ما اشتركن قدام الكاميرا.
0: شفتي شو شاطرين؟
1: بس بحب لكم انه ما كنت عم صور هلا.
7: شو؟
1: صورت اللي قلتوهن قبل بدون ما تعرفوا.
3: لا بشرفك محيون.
1: ليه بدي محيون؟
3: لانه نحن مبسوطين عايشين مع بعضنا ومؤمنين بلبنان الحقيقي.
5: ولبنان الحقيقي جاي.
0: جاي بس هالقام عشقة عالضي. شفتي لو بيشغلوا بجسر جل الداب بيصل اسرع بكتير. انا اعمل لي
1: اف شو هالريحة المقرفة هاي؟
8: هيدا المجرور رح الموت. اف
5: فعلا هالريحة ما بقى ينطق. مدري من وين هيدا طلعة؟
1: من هون؟ منكن؟ هيدي ريحتكن؟
5: نعم؟
1: ريحة العفونة تبعكن.
5: ست جاية زوترين ساكتين ساكتين بس طفي حكاية. انت جاي تقفي معنا ولا ضدنا؟ من اول ما وصلت بلازم فينا شطف. نحن عنا كرامتنا كمان شق.
1: كرامتكن؟ اي كرامة عم تحكي عنا وانتو مش قادرين تغيروا وضعكن المرت؟
5: نحن شو قصنا؟ المسؤولين هن اللي بغيروا.
1: ايه وغيروا لكم شي؟
5: لا.
1: وليه ما بتغيرون؟
5: كيف بقى؟
1: المسؤولين مين؟ منكن وفيكن. بيشبهوكن وبيشبهوا ذهنيتكن المتخلفة. بيستعملوكن ليضلوا مساكين بكراسيون، وانتو من دون دف بترقصوا عكاع المحسوبيات وبتتركوني ربحوكن جميلة بقى لحقوقكن.
5: هيدا البلد هيك، شو فينا نعمل؟
1: حاسبون.
3: هلا نحن بدنا نحاسب الكبار؟
1: مين صيرن كبار؟
3: نحن.
1: فإذا مثل ما وصلتون فيكن توصلوا غيرن. بس لا، بس تقرا بالاستحقاقات بيرجع كل واحد بلف على زعيم طايفته وبتهتفوا بكل وقاحة.
7: بالروح بالدم نفديك يا زعيم.
1: طلعوا روحكم بلاش ملتكن، وبعدكم مستعدين تفدون بدمكن يلي بتستخسروا تتبرعوا فيه لحدا عايزه. هيك البنايه اللي انتوا فيها بسببكن، انتوا وصلتوا حيلكن لهون.
0: مدام جيفارا سؤال، انت لا مصره تنزعي لنا الحكايه وتحوليها لمحاضره طالعه من مناخيرنا؟ سبا قلنا لك نحن بحاجه للمسؤولين.
9: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: أنا كيف بدي أعلم ابني فوت بيع على المستشفى وطلع ابن عمي من الحبس؟ إذا ما في بظهري حدا ومسنود كيف؟
1: ابنك لازم يتعلم ببلاش أصلاً، وبيك من حقه يتحكم بلا ما يدفع ولا ليرة، وابن عمك مش لازم يطلع من الحبس إذا محقوق.
0: وإذا مظلوم؟
1: ما بيفوت أصلاً على الحبس لو عندك قانون عادي للكل تحته.
0: ولا دوري كبير أنت وفلت منيح، أني لو عارف هيك ما خليك تحكي هالقد.
1: إذا هيدا بتعتبره لد؟ خليك تحت سقفك المفسخ بالريحة المعفنة وبلا الرابورتات من أساسه.
10: لا لا لا، شو هالحكي سجادة؟
0: خلص تركت روح
10: ستنا، مش عدا أصنا.
1: شو أسكن لكن؟ إذا ما عملنا فيلم يهز العالم ما منكون عملنا شيء.
0: كم رختر تقريبا هزي بس لنعرف؟
1: أنت ما بحق لك تحكي أصلا، تبقى حط الكاست تبعك قبل ما تسوق الموبيلات بعدين تفاصح.
0: عندي وحدة هديت ليها زينة بعيد ميلادها، إلا الله يخلي لها ياني، بس أنا ما بحطها بتشوبني لأن
1: وبرجع عملت حادث وشيت على راسك.
0: أنا ما بعمل حادث، فرضنا عملت ما بيجي على راسي.
10: لك روح أحسن،
0: لك روح هيش، وبدي روح وحدة تجي روح أنا وياكي.
1: اسمعوا، إذا ناويين ضلوا على الطريق خلوني فل، بس إذا بدكم ترجعوا تعيشوا ببيوتكم بأمان اعملوا اللي عملكم عنه وبس.
10: شباب بشرفكم ما حدا زعل سجاهدة، ما هيك آخر خلطوشة طيب. بشرفك ابو الحسين بليز.
0: وياني معك شوي اليوم دخلك، بس عجبتني ترجيني بعد مره بعدت لي زي مثل الله خليك لالو سمو المعروف، بس هي زيت عمو المعروف افكني بيجو اجو جو جو افكني جو جو عمو المعروف هي زيت. يلا لالو سيرة شو بتريني نعمل مدموزيل منيح؟
1: هلا قعدوا كلكم هون عايزتكم واحد واحد.
0: ايه خيرتك يا حسين، حرمي تتحكم فيك.
1: بدكم تكونوا مثل التلاميذ بالصف ولا بزعلوا بفل؟
0: ده مدموزيل اللي عاملينه لعني نقال.
11: ستة دقيتها ابو رعيد ما عم يفتح لي، حاطط عبد الوهاب يا مسافر وحدك ويبدو سارد عليها، ما عم يسمعني.
1: يا الله كنت حابة اخذ منه حديث. على كل شكرا عقاب.
11: عقاب
1: اقعد معهم.
11: انا تابع للصف.
1: صف حدهم لا
0: تقعد هون تلهيني عن درسي.
5: اقعد هونيك مش عم بشعب الدولي.
11: انت القاضي هونيك احسن لك.
1: نور وحط حدنا.
0: هون مخصوص يا رب هونيك.
5: لا وقاب ده حبيبي ده قاعد حدي.
1: روني.
0: يعني تصوير.
1: اها.
0: بداية تامة دي بعد تحياتي لابن عمي مهدي بافريقيا. بدي له ان شاء الله بتمسك التراب يصير فيون. بعيتي من عمي بعيتي بدي غير موسيك.
1: اقعد يا حسين.
0: بدي غير موسيك.
7: اقعد.
0: بدي وصي عكاس.
7: اقعد.
0: عكاس كوسة.
1: مين بيعرف منكم النشيد الوطني؟
0: أنا علي. كلنا الوطن العلا العلم، ما في عندك تلميذ بتفوق هون ما في.
1: ايه كفي.
0: ايه
1: وبعدين
0: الباقي الجايين
5: ملقوا عين الزمان سيفنا والقلم.
0: ايوه هيها
11: سهلنا والجبل. لا هيك اني سهلنا والجبل ممت للرجال،
12: قولنا والعمل في سبيل الكمال،
13: كلنا للوطن العلا للعلم،
14: كلنا للوطن.
1: برافو
0: كفي يا الياس.
11: كفي يا عمر.
5: كفي انت.
11: بعتقد بحره هو بره هو.
5: مزبوط.
1: وبعدين
5: منذ كان شدود لا يا زلمة
13: بلا في شدود.
11: لا هديك رمزه للخلود.
10: شو التشهير والسجود؟
11: لا شو خفة هاي عند الدرة الشرقين
5: بكير عليها هاي
0: في مال القطبين شي مطرح القطب الجنوبي تحديدا.
1: مزبوط فيه قطبتان.
5: ولك لا هديك بحره بره أمر لبنان
0: اسمه عزه هدي
1: رفنيت سيرك مباشرة مرير
11: عزه غامل متى هل أراك سالما منعما؟
10: شو بس يا حبيبي عم نحكي عن النشيد الوطني اللبناني.
11: مظبوط.
13: انا رايي نكتفي باول مقطع.
1: يا عيب الشوم عليكم، مش حافظين نشيد بلادكم وكله ثلاث مقاطع؟
0: عشان بالمدرسه بيعطونا اياه بالصف الخامس.
1: ايه
0: واني تركت بالرابع والبقيت علمته على تلفزيون لبنان بس سكر على 12.
10: انا كنت اعرفه بس نسيته عقله البراطيك.
0: دور تلفزيون لبنان على 12.
11: تلفزيون لبنان على 12 ولا محطيت ثاني
0: شاس ايباش تلت الخياط.
1: والحلو كلكم بتوقفوا بس تسمعوه بس ما بتعرفوه. اذا ما بتعرفوا نشيدكم عشو شايفين حالكم؟
7: انا
0: انا شايف حالي لاني من جذور شهمي اصيله، انا بنتمي لطايفه ابضاي ربت العدو الصهيوني وعطته درس للابد، كل عمرنا حاملين البلاد من اي عدو سافر.
1: اها عمر.
5: انا شايف حالي لاني من جذور عربيه عريقه بنتمي لطايفه راس حربي في قضيه العروبي، قدمت لي كثير من اجل امي عصيمه واقفه بوجه العدوان الامبريالي الغابر. نحن عرب الحضاره، عرب الاندلس صلاح الدين.
1: ليش
11: انا شايف حالي مكتر؟
1: ليه بقى؟
11: لاني من جذور حضاريه متطوره صنعت هويه الوطن. انا بنتمي لطايفه جعلت هالبلد بمستوى بلدان اوروبا بالثقافه والعلم والتطور، كل عمرنا سباقين بالذوق والفن،
15: وقدمنا فكر ودمنا هالبلد. لو منا كانوا النسحين عم يسرحوا ويمرحوا بالكسليك.
11: امبارح قلت هنيك
1: طلال
11: خليه تاريخ. نحن اساس هالبلد. جبل لبنان هو نحن وكم عنصر من اخواننا المواطني. نحن بحكمتنا حفظنا على بلادنا. انا بنتي بلطايفي جعلت من هالوطن نموذج مثالي للاوطان الاخرى، وكلنا قدوه بالوطنيه، واشتركنا بالعمل من اجل توحيد الصفوف العربيه ضد الطامعين بارضنا.
1: نولا
11: اسا
6: نحن الاصل، نحن المشرقيين الاوائل. انا بنتمي لطايفي بتشكل عمود فقري بصمود ابناء هالمنطقه وصمود العرب بكافة أطيافها ضد العمل الغربية على خيراتنا. نحن الجذور.
1: هاروت
5: أنا شايف حالي لأن لبناني أكثر من غيري. نحن من أصول أرمانية صحيح، بس أنا بنتمي لهيدا الوطن. أنا عملت هون بالتجارة صناعة فن موسيقى مسرح، هون خلقت هون ربيت وهون بدي موت. أنا بحب لبنان، هو وطني من دون ما أنسى أصلي. طول عمره أرماني شاطر ذكي ولبناني أصيل.
1: جوانا شو سؤالي؟ عشو شايفة حالك؟
16: ولا بدأ سؤال؟
1: اطلعي اسمعي حسي، نحنا بيسمونا إليت ليه؟ لأنه نحنا من غير طبقة. أنا بنتي من طايفة كلاس أريستوكرات، عملت من البلد فينومين. تخيلي البلد بأطوراج عربي ومن عربي فرانكوفوني. من ورا أنا صارت من البلد لسويس دولوريون وصل العز للأبوجي. نحنا الكريم دولا كريم، نحنا السريز أبو جلقاتو.
0: إذا أنتو السريز نحنا صفار البيت تبع الكتوجي مكسكوز، نحنا الصفار الأسيس يعني.
5: نحنا السكر،
0: نحنا الخمير،
6: نحنا الزبدة، نحنا السمنة،
5: نحنا الصينية، لأن بدون صينية ما في جاتو. نحن حبيبي يا بابا،
6: نحن الاناناساية.
5: مين؟
6: اناناساية.
5: ما بحب الاناناس.
6: طيب نحن السكين بتقطعي فيها الكاتو، وإلا كيف بدك تاكا؟
1: بعد في الحلال ما حدنش أخده.
0: خليه عجانب بعد في شوية أقليات.
1: فإذا كل واحد فيكم بيعتبر حاله له الفضل الأكبر على البلد.
7: معلوم.
1: وكيف وضع البلد هلا؟
7: مش منيح.
1: ولمين الفضل؟ أوعى حدا منكم يكب على التاني. الوضع اللي نحن فيه من وراكم كلكم، لأنه ما حدا بده يعترف بالتاني. وطالما كل واحد بده ينسب الفضل لإله ما رح تعرفوا تبنوا شيء. لبل بالعكس، يلي عمرتوه بيوم من الايام رح ينهد عروسكم كلكم.
0: دموزيل في يفوت على الحمام؟
1: لا.
0: طيب فينا نغير المادة نفس الدرس من اول ما وصلتي؟ مش عارفين حدا شو بدك بالضبط.
5: فعلا هيك، لا الموضوع بطل الستين الوثائقي على البنايه، صرنا ابعد بكثير. انت مين؟
1: جاهد غندور.
11: اشهر من نار على علم، بس السؤال شو هدفي؟
0: بمعنى شو جاي تعملي بالضبط؟
5: وعشو شايفي حالك؟
1: دينا فرانشمان مينك انت؟ انا بنت كان عمرها 8 سنين، وصل بي على المدرسه الصبح بس على الظهر ما اجى اخذها. نطرت على بوابه المدرسه، كرفاتي اجوا اهاليهم اخذوهم طلعوا بالاوتوكار. بقيت انا لحالي ناطره بي، ما اجى، وبعدني ناطرته لهلا. اختفى بالحرب. وقتها كنتوا علانين ببعضكم حضرتكم واللي مثلكم. انخطف على التذكرة بالوقت اللي كان هو أكتر شخص بينادي بالعلمانية وبدولة مدنية، وكتر مثل صار فيهم نفس الشيء. في ناس ما رجعوا أولادهم بياتهم زواجهم من ورا حرب ما وصلتنا لمطرح، ونحن عن جديد مستعدين بأي لحظة العيدة من ورا تفكيركم السخيف. عم بعمل هيدا الفيلم لفرش سطحية نظرتنا لبعض. تعرفوا أن الحمار الأبرس اللي معلم بالأبيض بيكره زميله الحمار اللي مقلم بالأسود والعكس، صحيح؟
6: لا تخنتيها، عم تشبهينا بالحمير؟
1: مش كلكن، اللي بيفكر مثلكن ايه وأكتر كمان. لحقتي وشبهتينا، شبهينا بحمار فرنساوي.
5: بس الأبرس اللي هون هو اللي خرب الدنيا،
6: والأبرس اللي هون هو اللي نزع البلد. روح شوف أبرس اليونانية ما عليها.
5: شو حبيبي؟ ليش انت شايف أبرس الثاني من أسفل ما خلق الله؟
0: اليونانية أصبت أنا عملها.
5: وينك وين يا زلمة؟ معلش خي عمر، أنت وينك وين؟ أبرس يوناني؟
0: أبرس ليس طول ثلاثة أقسام لا يمشي حالها.
11: ما فيها الشبل، كيف بده يمشي حالها؟ أعلى تل ست أمتار.
0: جنوب أبرس بياخد العقل وضحية أي نبة أحلى وأحلى.
11: مخيمات شريهات على البحر، هنيك حلو اللجوء.
6: لازم نعمل مثلهم.
0: أصبينا ولكن كيف مرتاحين؟
11: مرتاحين صوب هون تلمال بالوين.
5: مين قال لك يا حبيبي؟
11: أنا عمل لك الحضارة صوبان.
5: لا الحضارة صوبان.
11: لا حضارة ولا تل الخبر كرمال ولا وانا بتبع الرسمات.
5: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: يعطيك العافية يا بنتي.
1: أهلا،
0: أنا أبو رائد، خبروك عند الشباب.
1: أهلا أبو رائد، كنت ناطرة أتعرف عليك، طلعت لعندك بس ما فتحت لي، يمكن كنت مشغول.
0: ما كنت قادر أفتح لك يا بنتي. اللي هبتعمليه صحيح بس بده وقت، بدك تبلشي مع أولاده وبعد 50 سنة لا تبلشي تاخدي نتيجة إذا أخدتي.
1: أبو رائد أنا كل اللي عم بعمله،
0: بعرف مين أنت وليش جاي، وبعرف أنك عم تفتشي على أبوك من خلال هالشغل اللي عم تعمليه. أبوك راح وما بقى يرجع، وأنت عارفة عم تشتغلي بهالحماس تما يكون راح الفاضي، تغييبه يكون له معنى وطعم، وتما يروح حدا غيره رخيص.
1: كيف عرفت كل هو؟
0: لما كنت عايش كنت مثلك مستعد غير الدنيا، ما كنت عارف انه الدنيا رح تغيرني. جيلنا ما قدر يعمل شيء، بس انت كفي، ما تستسلمي مثلي. نقط المي الا ما تحفر بالصخر.
1: لما كنت عايش؟
0: ايه، انا توكلت من 3 ايام والروايح اللي زعجتكم من شقتي طالها، ما بقى بدي روح عند مرتي، زهقت لوحدي.
1: ابو رائد خليك بعد ساعدني.
0: اوعى تقولي لهم شي عني، اتركيهم بلا ما يقربوا علي، بلا ما يدنسوني. واللي عملتيه ذكي كتير، برافو عليك، راح ياخذوا درس العمر اذا اثر. انتبهي على حالك يا بنتي، والله يقويكي، الله بيحب يلي مثلك. بدك شي من بيك؟
1: كان بدي يقله
0: تروح قبل ما ترجع تعمل فوضى. سلام.
2: ستنا هات مغلق هلا. وأنا سلمك يا شخصي، مثل ما قلتي لي جمعت الشباب للاجتماع الأخير مع حضرتك.
1: خليهم يجوا.
2: تفضلوا شباب، خبرونا بدك تفلي. خلص نويتة؟
1: ايه، اليوم آخر يوم تصوير، خلص الفيلم.
3: بيعانك تفلي.
1: انت عم تحكي هيك؟
3: صراحة أول ما وصلت ما كتير صار في تاني غماني وياكي، بس بعدين هيك حبيناك وتعلقنا فيكي، فهمنا أهدافك النبيلة، ما هيك جملة؟
4: بلا.
3: وأني لبست الكاس تقديرا عن محبتي وتقديرا أنا طلبتك أوامر، وهيدي قصيدة عرفون محبة تقدير مني إليك.
1: أنت كتبها؟
3: إيه نعم.
1: المحبة لا تعطي إلا ذاتها؟
3: كلامك بين.
1: أنت كتبها؟
3: صراحة مش وحدي، أنا وكم حدا شراكي، يعني أنا وجبران وخلال وجبران. وكتب كتير أني وخليل روكوز وزين شعيب، بس أول واحد زين شعيب أبو علي لأني
2: أحسن واحد استغلوله وموسى صغير
5: جيريس البستاني
2: طليح الدين
3: عمر الزني وبس
6: هو الناس تومان يلمبان
5: خليل روكوز معلمهم كلهم.
7: خلصونا بقى، بعد في الزجل ما تخنقتوش عليه.
6: اتفضلي هولي هدايا مش من ايدك، حابين اقدم لك اياها سوفينير.
1: ميرسي يا جماعه.
7: ستري ما شفتي مينينا؟
8: اي متى بينعرض الفيلم بالصالات وبيا سيكوي؟
1: هيدا مش للصالات، هيدا للتي في.
3: للان بوان انا عم اقول لك.
6: شو بدك منا اليوم؟ نحن حاضرين، باقيين معك للصبح لتخلصي كل لقطاتك.
1: رح نبلش تصوير من هلا، المشهد الاخير.
5: روني
3: يعني التصوير، ظبط الغره.
1: وصلت هلا بين ايدي نتائج الدي ان اي اللي عملت لكم اياها.
8: نتيجه شو؟
1: فحص الدم اللي اخذته منكم. بعدتوا على أهم مختبر لكشف الجذور، من خلال الخلايا الدموية بيبين كل واحد شو أصله على المظبوط من 200 سنة، من وين نسبياً، أي بلد، أي منطقة، وبيفسر تاريخياً من أي دين أو معتقد كان بوقتها، حسب دراسات تاريخية جينية ديموغرافية.
5: شو عم تحكي؟
1: أي؟ حبيت أتركها مفاجأة لنعلمه بآخر نهار وتعرفوا جذوركم الحقيقية شو أصله.
8: روعة كالبنيدي، جي سوي تريز اكسيتي لريزلتا.
5: والله ما منك هاني يا سجاهدة، فكرة لذيذة. هات لشوف.
1: جاهزين لتعرفوا أصولكم من وين؟ ليس.
5: أيوة
1: يا ليس، بيقول الدي ان اي انه حضرتك أصلك من جرود عكار.
5: أنا؟
1: وإنك منحدر من عيلة من أصول سنية بهيك الوقت.
5: أنا؟ أصل سنة؟ أنا مروني يا عيني.
1: نتائج بتقول أصلك سنة من عكار.
5: أعوذ بالله.
6: يسرك
5: في غلط بالفحصة ودمت عمر يمكن.
1: لا ما في غلط، هول الفحوصات نعملوا بأمريكا.
3: ما في بأمريكا، ممنوع الغلط حبيبي يا الياس. أبو حميد رح صير عيطلع.
5: من أي متى؟
1: من 200 سنة، ما بعرف قبل شو كان أصلك.
5: لك الحق الأم، قلت له غلط هيدا، أنا مروني أصلي.
1: يا حي النتيجة، ممضية ومصدقة من أهم الدكاترة برا.
5: أكيد هو دميت.
1: عمر
6: بيروت أصيل
1: أرثوذكس من دهور شوي.
6: شو؟ أرثوذكسي أنا؟
1: تحديدا من دهور شوي، عين السندينة.
3: بلا هالمزح يا عمي.
5: بشرف يعني أقول هالزلمة عليه خلقة الله.
6: أنا عطني أسرار.
3: وعظم ببايش فحص الدم.
6: متأكد من الموضوع؟
1: ممضية ومصدق.
6: أرجيني لشوف.
1: روم أرثوذكس.
6: أنا
3: خي عمر بلش مرن على البيزنطي حبيبي.
6: مش معقول.
2: شو مش معقول؟ ممضية ومصدق. شو بدك كاتب الأمريكي؟
3: خلص لجيت مشان البيزنطي بيصير حبيبي يا حاج. طلعت أرثوذكسي.
1: نقوله
2: قولي ولا همي.
1: مارونة من جزين.
8: أكثر شيء من عنده.
2: شو بتعطيني؟
8: مروني تشيري
1: جوانا
8: حبيبتي بلا جميلتك شجي طلعي لعنا من 200 سنة كاثوليك أشرفية.
1: هون عندي شيعة النبطية.
8: شو؟ أنا؟
4: أنتوا برفقة راديو كوكبة.
3: ثبات خلص ثبات عليك انك قربتنا.
7: وقال لي قول ليش قلبي بيهفلك لما شافك.
8: نوي
7: طلعتي شعيني يا تقريني.
3: طلعت كوزين كوزين.
8: طلعتوني معي سهل رح يغطى قلبي. ودروس ودروس
7: ما بدأش هالقد
8: ولا ممكن
7: زرني. شكري ربك على هالنعمة.
3: خلص لا تزعل كتير شعي من الأشرفية منيح.
1: هاروت.
9: نعم بابا.
1: أصلك لبناني من الكورة؟
9: أنا أصلي لبناني؟
1: ومحظوظ أنه جدودك نسحوا من لبنان من 200 سنة ووصلوا على أرمينيا.
9: لا ولا ممكن. أنا أرمني مش حمود. شو خاص كورة؟
1: لجرود الكورة كمان.
9: أنت بدك تموتني ساعة؟ رديني على مش حمود هات محل تياب؟
3: كيف الزيتون السنة يا حرات؟
1: طلال
2: ما قلبي الصوبي. نحن لا منزيد ولا مننقص.
1: طلع عندي هون انه اصلك فينيقي من حدر من النقورة.
2: والله معقول بس فينيق الدغزي هان. انت هيك مقبل فينيقيا فيها قاف والنقورة فيها قاف.
1: زينب
7: ان شاء الله يكون اصلي روم بركة بصير احكي فرنساوي.
1: اصلك شعية من العراق.
3: جايبك لهون بس لا الله بيسألني فيك. الله لا يوفقك يا حمورابي على الخلفة.
1: حسين
3: قولي ولا همك. أنا متأكد من أصولي من جزوري. احكي
1: انت أكيد.
3: شن برصان احكي.
1: طلع عندي هون
2: شو
1: مارونة من كسروان.
2: من وين؟
1: مارونة من كسروان.
2: أنا مارونة
1: ممضية
2: ومن كسروان
1: ومصدقة.
2: أنت مصدقة هالكلام؟
1: وصدق من أمريكا؟
2: شو فهموا الأمريكان؟ عودي حطيني احتاطك العمر انصهر ضده الآن.
1: بس طلع علميا أصلك مارونة
2: من 200 سنة أبصر 6-6 من اللي شو عاملة. ليه زينب؟ ليه أنا شكلي مارونة؟
7: بتصدق؟ تعطي شوية عمارونة.
2: وليه أنا شكلي مارونة؟
7: من 200 سنة إيه؟
2: انت بناسبك سير ماروني بعشفية طلقك لان بس بحياتي والله العظيم بس تفتو معي طلقك بالخمسة على الماروني.
1: طلعت ماروني
2: ولا ممكن. انا جنوبي وامي بعيش واخلني على بيروبا.
6: بدك تشوف ستة لستك شو اخذها هونيك.
3: انت سكوت يا ارثوذكسي ما بحق لك تحكي.
6: مش عاشفينك الارثوذكس يا حبيبي. نحن جزور هالبلد.
3: ايه بس نحن الموارني جينا وجبنا الحضارة معنا. نحن طورنا البلد
6: يا حبيبي. نحن الروم الله نقينا دنقاية. مش بدكم شالكم دكمة.
2: خمس بعيونك عيني لو منا نحن الموارني ما في لبنان جديد.
6: ولك روح ما انتو جين من نصك الروم.
2: لا حبيبي نحن كورة يكون عمره سريان عملنا.
6: ولك روح شو بدكم نصوا عينبا وانصاروا.
2: روح يا شباب صلوا على النبي. اسمحوني فيها كلكم وانتهى الموضوع. لا يا حبيبي ضروس فينيقيا حضارة عمرها فوق 3000 سنة. نزحنا للجبل على البروت وعمرناه حجر حجر. لك روح شوف عمر ست تركي وين
6: وينك وين
7: شو يا عربتنا.
10: مين انتم بالله؟
8: نحن الشيعة حررنا الارض ورح نبقى لنحرر اخر حبه من ترابك يا جناب.
10: انتم حررتوا الارض وحدكم؟
8: طبعا.
10: ونحن شو المورني ضاع حقنا؟ لولينا كانوا الناس حين عم يسرحوا يمرحوا بالكسلاك.
11: مبارك الدهني
10: زينب فوتي حضري حالك نطلع عوادي النوبان. شفتوا ضروني اخد شعي بدكن عايش مشترك اكثر من هيك.
6: بابا والله انا دعت هيدا فحص اكيد
12: اكيد 100%.
10: اهلان هش لوينك انت؟ كنا عايزينك بالحشره وفلات.
12: شو بدكن فيه؟ تاريخكم بين ايديكم، تعلموا منه قبل فوات الاوان. ما تخلوني عيد نفس الخبرية، ما بحب كرر مع اني متهم اني بعيد حالي. قد ما احكيكم مش رح تصدقوا قد الوراق اللي بين ايديكم. مستقبلكم وراكم وتاريخكم قدامكم.
10: عراسي ابو ملحم، بس نحن بشر كمان والشيعة عم يكتروا كتير، رح ياكلونا يا شيخ.
6: هلا دغري قلب كله بابا.
10: بس انا كنت حاسس اني ماروني، بس اسمع صوت الجرس بسرغيس.
6: الله على دم
10: في احلى من البيزنطي.
11: بس امروا حد بكركي بيوقف شعر بدني.
13: سنرجع يوما يا فينيقيا.
7: فوق النخل فوق فوق.
8: وانت بالعز مكتوب يا تراب الجنوب.
11: صورت جايدة غندور اخر واهم مشهد بالفيلم وفلت وما عدنا شفناها ولا شفنا الفيلم لهلا. قال بعدها عم بتمنتش، عم بتركب المشاهد على بعض. قال راح تسمي الفيلم الا اذا. ما فهمت ليش. عكل نرجع كل واحد يتمسك بطايفته الجديده والصراع صار اقوى. رجعوا يتخانقوا اكثر من قبل. وانا فحوصاتي بعدهم بامريكا، ما خلون يجوا بعد ما عندهم حق العوده. الواحد رجع على بيته إلا أنا. رجعوا على مشاكلهم العائلية والاقتصادية، طفوا القضاوي وسكروا البرادي. غيب شمس تطلع شمس، بقيت البناية على حالة، لا عارفة حالة واقعة ولا عارفة حالة واقفة. الله لحقوا سكروا البرادي، سكر البرداية الكبيرة. الله تصبح خير.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونه.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4384-044-000.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.
1: انتو برفقة راديو كوكبة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: يا شتى تأخر، في ناس بلا بيوت. يا شتى تأخر، تأخر عبيروت، في حداد مجمر، في ماضي مدمر، في وجع مخمر، في حزن، في سكوت. يا شتى تأخر، تأخر عبيروت، في عمر انسرق وغاب مثل الطيف. الصيف اللي مرق ما بيشبه الصيف، في قلب اندبح، في وجه انجرح، وضيعنا الفرح تحت حجار البيوت. يا شتى تأخر، تأخر عبيروت.
1: نقطع الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعدها نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم. يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا، يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

يا عم

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: عربش عخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عما واقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. وما اتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس، إلهن شاهدين عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهن صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين. شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، افتح باب النور وعي النايمين وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال وكفي على الباروك عنخلي القال، سهلنا والجبل منبت للرجال ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، كش مستار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلة عن صخرة بالمرجلي حب لي عربي شعخد الشمس واكتب لي اكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان بلش بحرف اللام وتركها الشمس واحدة بتعرفوا لبنان لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حمين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد نزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربي شعخد الشمس واكتبلي.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه.

0: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصهور. الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

لهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

0: كل نهار أربعة رح نسهر سوا مع مسرحية من مسرحيات جورج خباز.
1: هلا اني بيقولوا لي ناطور، بس انا اكثر من ناطور بكثير، بعرفها زاويه زاويه لهالبنايه، مسلك قصط لها قصط الاسطر، فايد ببواخيش خفاناتها بخوش بخوش، بشطف درج، بفتح بلاليع، بقشع مزاريب، لو مني والله لا تعم الفوضى وتاكلهم ظروف مرور الزمن المر. دعيتهم القصر الفلسطيني، هجرنا بالستينات على لبنان، ما لحقنا شلشنا هون عركت بالسبعينات، حملنا ابي وهاجر فينا على العراق، ما لحقنا شلشنا هنيك عركت بالتسعينات، حملنا ابي ونزل فينا على الشام، ما لحقنا شلشنا هنيك عركت بال 2011، حملت حالي ورجعت على لبنان. يا اخي بلد مضياف وانساني لابعد حدود، وبيروت مفتوحه للجميع، مفتوحة لدرجة ما عاد يعرفوا يسكروها. جات على البناية اللي كان أبي شغال فيها بأواخر الستينات. هاي البناية مميزة مرق عليها كتير، تعمرت بالأربعينات، مرق عليها عز بالخمسينات والستينات، ومرق عليها حرب بالسبعينات والثمانينات، ومرق عليها تراكتور بالتسعينات، وصار فيها شبعات وجوعات وحروب وهدنات مساقبة بنص بيروت وخطوط التمام. سكان النواعين، يا يعني بدك تقول بناية علمانية معشعشة طائفية، بناها واحد فرنساوي يمكن لك من بيت غورو، حمل حاله ورجع عباريز، وترك القاعدين فيها يستلموا صيانتها. هبول قاعدين فيها صحيح من نفس البلد وبيحكوا نفس اللغة، بس ما حدا بيفهم على التاني، وكل واحد فتح حسابه وطالع الضرب بالبناية لدرجة إنها فسخت وعليها خطر توقع، وما عاد يقدروا يتفقوا ليلاقوا خطة لأنقاذها. عندك بالطابق الأول شرقة عن ساكن الياس. الياس استلم رئاسة لجنة البناية عن أبوه، ويراتي بحيث أبوه كان مقرب من المعلم غورو، كانوا متفاهمين بالفرنساوي منيح. الياس مجوز وعنده ولدين مارون وشربين.
2: ايه بس مش عم تعصب؟ أنا ماني متعصب، ها كنت نادر لان بس
1: ليش خل اولادك اعياد مار مارون ومار شربين.
2: ايه واحد اجى ب 22 تشرين الثاني سميته مارون، واحد ب 13 تشرين سميته شربين. نادر خيالك معي شيء
1: بالطابق الاول غربان ساكن حسين.